طالبت الصين أستراليا ما أسمته بوقف تضخيم التوترات والتحريض على المواجهة في بحر الصين الجنوبي، ردا على انتقاد وزيرة الخارجية الأسترالية باني وونغ لما وصفته بالسلوك الصيني المزعزع للاستقرار بعد مواجهة بين خفر السواحل الصيني والبحرية الفلبينية. وأكدت وونغ أن أستراليا ستواصل الدعوة إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، محذرة من السلوك العسكري الذي يهدد استقرار المنطقة. وفي المقابل اتهمت بكين الفلبين بالتسبب في المواجهة، فيما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من التصرفات الصينية في بحر الصين الجنوبي. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز سيقابل بضربات أمريكية تستهدف بنى تحتية إيرانية بما فيها جسور ومحطات كهرباء. وأعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدتي الأزرق في الأردن والشيخ عيسى في البحرين، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 4 صواريخ و4 طائرات مسيرة مع سقوط صاروخين في مناطق غير مأهولة، بينما أعلن تلفزيون البحرين تصدي الدفاعات الجوية لهجمات إيرانية. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة ضرباتها لليلة 11 على التوالي، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة آسيان استعداد بلاده للحوار، محذرا من أن حصار الممرات البحرية يهدد الاقتصاد العالمي. كما وأعلن الجيش الإيراني أيضا استهداف تجهيزات للقوات الأمريكية غربية الكويت، فيما أكد الحرس الثوري استمرار عملياته ضمن ما أسماه معاقبة المعتدي. قررت الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية اعتبارا من 22 أيلول، معتبرة أنها مستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي، في خطوة تنضم بها إلى دول أوروبية وضعت قيودا تجارية مماثلة. والآن إلى الخبر الأخير. وافق الاتحاد الأوروبي على مشاركة المملكة المتحدة في برنامج قروض بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و27 لتمويل الاحتياجات الدفاعية والاقتصادية، مع السماح لكييف بشراء معدات عسكرية من شركات بريطانية وأوروبية، في خطوة تجسد مواصلة دعم الحلفاء لأوكرانيا. متابعينا الكرام، قدمنا لكم هذا الموجز، نشكركم على المتابعة.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تعيذنا بها من هوى النفس وشهواتها، صلاة تنجينا بها من العذاب الأليم، يا محيي العظام وهي رميم.

لا يشك عاقل أن في الخمر أضراراً بدنية وخلقية ونفسية واجتماعية، ويترتب عليها آثار سيئة في الفرد والجماعة. وإذا سألنا علماء الدين أو الطب أو خبراء الاجتماع أو الاقتصاد وأخذنا آراءهم، أجابوا يمنع تعاطيها منعاً باتاً لأنها مضرة ضرراً فادحة. فعلماء الدين يقولون إنها محرمة لأن الله حرمها ولأنها أم الخبائث. وأيضاً علماء الطب يقولون خطرها عظيم. عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، وأيضاً عن خطورة تعاطي المخدرات، سيتحدث فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي اليوم في هذا اللقاء.

0: تحية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، نورت إذاعة الجالية الإسلامية واستديوهاتها بمشاركتك معنا بهذا البرنامج، وأيضا بكل ما تقدمه لنا من معلومات مهمة حول مواضيع مختلفة وما تخص بعض المعاصي التي بدأنا بها معك.
1: بارك الله فيك حاجة هنادي، حقيقة بدي أنا أحييك على هالبرنامج المليء بالمعلومات المفيدة واللي بيحتاجها كل إنسان بهالجالية. بنتمنى منهم يعني دائما يكونوا على سمع هذا البرنامج، تمر من خلاله معلومات يحتاجونها. بنعرف الناس مشغولة بأعمالها، في ناس ما بيقدروا يتركوا محلاتهم، ولكن على الأقل اللي ما عم يقدر يتردد إلى المساجد وأنه يتعلم علم الدين، فهذا البوق وهذا البرنامج يعني من خلاله الإنسان بيحصل على المعلومات التي يحتاجها وهو في محله من غير يعني ما يعطل عمله يعني.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيك، الشرف لنا والخير لنا.
0: بارك
1: يعني حقيقة
0: الله فيك. كتير موضوع مهم وحساس، وأيضا يعني هذا يهم كتير من الشباب والشابات في هذه الأيام. أحببنا اليوم أن يكون هذا الموضوع معك وأن تحدثنا عن الخمر وعن أضراره الصحية والاجتماعية بتفصيل أكثر، وما هي الحكمة من تحريمه وأيضا من تحريم المخدرات.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا هذا الموضوع في غاية الأهمية، نأمل إن شاء الله عز وجل أن يستمع المستمعون إلى هذا البرنامج بإصغاء وبانتباه لما يترتب على هذه المخاطر من آثار مدمرة ليس فقط للأسر بل للمجتمعات بأكملها. الخمر آفة خطيرة، وكذلك تعاطي المخدرات آفة خطيرة وفتنة مستطيرة وبلية عظيمة، تفسد الدين وتفني المال وتهدم الخلق وتمرض البدن. آفة المخدرات والمسكرات بأنواعها هي أم الخبائث ومجمع المصائب، كم أغوت من إنسان وهدمت من بيت ويتمت من أولاد وأرملت من نساء وأسفرت عن جريمة وأهلكت من مال وضيعت من عيال. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية الحكيمة بتحريمها والتحذير منها وعقوبة متعاطيها، بل جعلتها من كبائر الذنوب وحبائل الشيطان. الله تعالى يقول في القرآن في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، يعني الخطاب للمؤمنين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ في هاتين الآيتين الكريمتين ذكر الله سبحانه وتعالى قبح هذه الأمور الأربعة: الخمر والميسر يعني القمار والأنصاب والأزلام، مخبرا عن مفاسدها العظيمة، فهي رجس من تسويل الشيطان وتزيينه، وهي كذلك سبب للغفلة عن ذكر الله وتضيع الصلوات وارتكاب الفواحش والمنكرات، وسبيل أيضا إلى حدوث البغضاء بين الناس والعداوات. ثم يأمر سبحانه وتعالى باجتنابها، وأن ذلك سبب للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي ختام الآيتين يؤكد سبحانه وتعالى النهي عنها ويحض عباده على تركها بأبلغ أسلوب وأشد وعيد وزجر، فيقول: فهل أنتم منتهون؟ هذا يقال له وعيد شديد، هذا ليس تخييرا، هذا وعيد شديد بعد أن ذكر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتسبب العداوة والبغضاء وغير ذلك. الله تعالى قال: فهل أنتم منتهون؟ هذا زجر شديد ووعيد شديد لمن يقترف هذه الأمور. ولا شك أن كل عاقل ناصح لنفسه سيبادر إلى الانتهاء عنها بعد سماع كلام الله ومعرفة هذه المفاسد العظيمة لها. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل وأهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأت هذه الآية قال: انتهينا انتهينا. يعني معناه فهم من هذه الآية الزجر والوعيد الشديد فقال: انتهينا انتهينا. وأراق المسلمون الخمور التي كانت في بيوتهم في المدينة، في شوارع المدينة، حتى غرقت الطرقات بالخمر. كان الواحد منهم قبل أن ينزل التحريم هذا كان يخبئ الخمر ويحتفظ به في بيته كما يقتني الواحد منا الماء، كيف على أيام بلادنا لما بتنقطع الماء كانت فيعبوا الأوعية موجودة في البيت، جالونات ونحو ذلك، منشان بس تنقطع الماء بيستعملون. كان أهل المدينة هيك في الجرار الكبيرة في الخوابي يضعون الخمر، فإلى هذا الحد. فلذلك يعني عندما نزلت هذه الآية قال عمر: انتهينا انتهينا. المسلمون من سرعة استجابتهم لهذا الأمر الإلهي أراقوا الخمور في المدينة حتى فاضت شوارع المدينة. فالخمر، ننتقل للتعريف، هو كل ما خامر العقل، يعني غطاه، هو يقال خامر العقل أي غطاه. ومنه يقال للغطاء الذي تضعه المرأة على رأسها خمار لأنه يغطي الرأس، إن هذا الغطاء للرأس. فالخمر كل ما خامر العقل يعني غطاه، تشمل كل مسكر مهما كان نوع هذا المسكر أو مصدر هذا المسكر أو طريقة تناوله، يعني كل ما أدى إلى أن خامر العقل أذهب العقل فهو حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما رواه الإمام مسلم. والمسكرات مذهبة للعقل، وإذا فقد الإنسان العقل أصبح لا يميز بين الحسن والقبيح وبين الخير والشر والنافع والضار، ولذلك يعمل السكران عمل المجانين فيهزي ويؤذي ويعمل قبائح دون خوف أو حياء. لذلك ورد الوعيد الشديد لأصحاب المسكرات. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، وفي رواية: أو عصارة أهل النار، يعني ما يذوب من جلودهم عندما تحترق في النار، بهذه الجلود التي تذاب، هذا يكون شراب هذا الذي شرب الخمر المسكر في الدنيا. طبعا إن لم يتب يعني قبل الممات يستحق هذه العقوبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. هذا الذي ورد في الحديث. وهنا طبعا وإن كان استطراد، يعني البعض عندما يروي هذا الحديث يزيد وناظرها، لا يوجد في الحديث وناظرها، يعني إنما الحديث ورد عن هؤلاء. فأما لو إنسان مر في مكان فوجد زجاجات الخمر فنظر إلى الزجاجة، هذا لا يكون ملعونا. إنما الحديث لا يوجد فيه وناظرها. فالمهم الإنسان إذا أراد أن يروي الحديث حتى لا يكذب على رسول الله، والكذب على رسول الله ليس ككذب على أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمنه أمر سهل. فالحديث لا يوجد فيه وناظرها، إنما يوجد فيه هذه الأمور التي ذكرناها. فإذا الذي يشرب الخمر والذي يعين الذي يعين الناس على شرب الخمر أيضا، هذا يكون تعرض للعنة الله عز وجل والعياذ بالله. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. يعني هذا الذي يحبس العنب وقت القطاف فلا يبيع.

0: إنسانا على الحرام هذا أقحم نفسه، عرض نفسه لغضب الله عز وجل وللعذاب. فلذلك يعني بعض الناس قد يقول الشخص أنا لا أشربه ولكن أبيعه، أنت دخلت تحت هذا الحديث. أو يقول أنا لا أتعاطاه مثلا المخدر لنقل مثلا ولكن يبيعه لمن يتعاطاه، دخل تحت هذا الحديث أيضا. يعني من شارك في هذا الأمر داخل تحت هذا الحديث.
1: يعني حتى لو واحد وقع بين يديه قنينة من الخمر لا يعطيها لمن يشرب الخمر.
0: طبعا يعني ليس هبة وليس بيعا ولا يصح بيعها،
1: لا يساعد
0: يعني
1: على المعصية.
0: نعم
1: كما ذكرت لهذا الخمر وتناول الخمر أثار سلبية على الجسم، فلو تحدثنا فضيلة الشيخ عن هذه الأثار السلبية للخمر على الجسم وخاصة على الجهاز العصبي وعلة الكبد وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام.
0: الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما يثير الأسى ويدمي القلوب أن كثير من الخصال المذمومة والعادات القبيحة قد انتشرت في بلاد المسلمين وتفشت في مجتمعاتهم حتى لو كانوا في دول غربية، وصارت ظواهر نراها ونلمس نتائجها السيئة المضرة بالصحة والأخلاق والقيم والروابط الاجتماعية. يعني من هذه الخصال والعادات شرب الخمور بأنواعها. هو غني عن البيان ما للخمر من أضرار على الصعيد الصحي والاجتماعي، ولكن سنورد إن شاء الله بعض هذه المضار للتذكير والنصيحة. فالخمر هو الشراب الذي يحدث في شاربه نشوة وطربا، يعني يغير العقل يسكره، هذا الذي يسكر العقل. هذا الشراب سواء عمل من عصير العنب أو من عصير التفاح أو من الشعير أو من الذرة أو من القمح أو حتى من التمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. أحيانا يعمل نوع من الشراب المسكر، ولكن لا يسكر إلا إذا تناوله الشخص بكمية كبيرة. يعني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا فقال ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. يعني الشيء الفرق وعاء كبير، يعني مكيال كبير، يعني إذا كان الشخص يسكر بتناول هذا القدر الكبير فملء الكف منه حرام، تناول قليل منه من هذا المسكر حرام لا يجوز. لماذا ذكرنا هذا الأمر؟ لأن البعض حاجة في قد يكون في مجتمع في كذا فيحرجونه، يقولون له اشرب إنه هذا الكأس وفي شيء قليل ويقولون له هذا لن يسكرك لن يسكرك، يعني يوسوسون له والعياذ بالله فقد يشرب. فليعلم يعني أن شرب الخمر ولو قليلا لا يجوز، حرام من كبائر الذنوب. هلأ الخمرة تسبب أضرارا صحية واجتماعية وعلى دين الشخص ونحو ذلك. يعني كنت أبحث وهيك فقط من باب الاستطلاع، يعني أحيانا دراسات جديدة بتنفع الإنسان، لأن ديننا سبحان الله ما حرم شيئا إلا لحكمة وما أوجب شيئا إلا لحكمة. سواء عقل الناس هذه الحكمة أم لم يعقلوها، إن عقلوا الحكمة وأن لم يعقلوا هذه الحكمة يوجد حكمة. أحيانا تتكشف الحكمة فيما بعد عندما تنتشر الأمراض والأوبئة وال يعني الآفات التي تعم المجتمع. يعرف الناس سبحان الله هذا شيء يضر. يعني نتكلم أولا من أمور الصحية التي وجدتها، يعني التأثير على الكبد، حتى يذكرون أن الحرارة التي تنتجها الكحول تقلل من احتراق الدهنيات، والدهنيات مورد أساس لحرارة الجسم. وعدم تصريف الدهنيات يؤدي إلى تورم في الكبد. وهذه حالة يعني خطرة قد تصل إلى ضرب الكبد وتعطيله كليا. يعني أيضا الكحول تؤثر على القلب، يعني تسبب التصاق الكريات الحمر في الدم بعضها ببعض مما يؤدي إلى جلطة تسد الأوعية، وتبعا لذلك تتخرب الأنسجة لانعدام الأكسجين. يعني يقطع الأكسجين عن هذه الأوعية التي

0: تحتاج لهذا، وأيضا تزداد كمية الحامض في الجسم مع احتساء الخمر. أنا أعرف أشخاصا يعني سبحان الله، وهذا من حكمة الله عز وجل. يعني شوف سبحان الله، نحن بنشرب عصير الحامض، الليمون الحامض، إن عصر نحط بسلاطة مثلا أو نحو ذلك، مع أنه هو نوع من الأسيد يعني، فإن دخل هذه الحمضيات إلى الجسد سبحان الله، هذا الحامض الطعام الذي أحله الله لا يؤثر على المعدة.
1: أيوة.
0: أما الخمر قد يسبب إلى قرحة في المعدة.
1: نعم صحيح،
0: بيهتري الغشاء المعدة بسبب الخمر، ولا الخل كمان، الخل شديد منه يعني، بالعكس الخل مفيد للجسم.
1: صحيح،
0: بيشرب الإنسان الخل تنظف المعدة، بيقتل البكتيريا. معروف فوائد الخل، والنبي قال نعم الإدام الخل، ففيه فوائد عظيمة. طب ما الخل قبل أن يصير خلا كان خمرا، هذا الشراب الذي عمل يعني مثل عصير العنب، لو عصر العنب وترك بعد فترة ينقلب
1: إلى
0: خمر، يعني بيصير بنش، يعني نحن بنقول بفور، يعني بيصير بيطلع الفقاقيع وأصوات بيسمع الإنسان، إذا بيتسمى عليه بيسمع هذا الصوت النشيش بيسموه. في هذا الوقت يكون في مرحلة الخمرية، هنا يستطيبه شربة الخمور.
1: يا لطيف،
0: بيشربوه هون بهالوقت بحسوا أنه بيصير يتلف العقل ونحو ذلك. هذا المحرم. لو ترك كما هو بعد فترة بيتوقف هذا النشيش، يعني بصير في ركود، ما بقى في نشيش، وينقلب الطعم إلى الحامض،
1: يعني بتحول لمرحلة تانية،
0: بيصير خل. عندما يصير خلا يجوز استعماله.
1: نعم.
0: فهلا بالأسواق يمكن البعض بيسأل، بيلاقوا مكتوب مثلا Red Wine Vinegar.
1: نعم.
0: أو White Wine Vinegar مثلا، هن مرادون خل جايبينه من العنب الأحمر.
1: أيوة.
0: أو خل جايبينه من العنب الأبيض. هذا يجوز، ما في مشكلة. هذا خل يجوز تناوله، لأنه خل ليس خمرا. ولكن شربة الخمر ما بينطو إلى مرحلة الخل التخلل، إنما قبل هذا عندما يكون في مرحلة الخمرية هم يستطيبونه في ذلك الوقت. هذا من الأشياء يعني باختصار. يعني قالوا أيضا يؤثر على انخفاض كمية السكر، يعني حتى قالوا مثلا قد يؤدي إلى تسبب في داء المفاصل، يعني إلى هذا، يعني أشياء كثيرة. طبعا يستطيع الإنسان أن يقرأ في الدراسات عن هذا الأمر. حتى من فترة ليست ببعيدة يعني طبيب في أوروبا، يعني كنت أقرأ يعني بالصحف، يعني وضعوها في الأخبار، اعترض عليه البعض لأنه أثناء تجاربه ودراسته خرج بمقولة بأن تناول الخمر عم بيقولون أشد من تناول الهيروين.
1: سبحان الله،
0: الذي يدمن على شرب الخمر قال لهم الآفات والأضرار أكثر من يتعاطى الهيروين. يعني البعض استغرب، ولكن ما هو هذا أخو هذا في الشر.
1: أيوة، نينتهم
0: أخو هذا في الشر يعني أكيد. يعني وحتى هنا في بلدنا في أستراليا كانوا في الماضي يعني ما كتير يشددوا على موضوع الخمر أثناء قيادة السيارة. هلأ عم يطلعوا قوانين جديدة.
1: صحيح.
0: إنه اللي بيشوفوه إنه عم يشرب خمر أو بيطلع إنه متعاطي لكمية من الخمر ونحو ذلك، بياخدوا منه رخصة القيادة فورا. يعني عم يبحثوا قوانين، لأنه المتأمل والمنصف واللي عم ينظر في الإحصائيات التي تعمل عم بيلاقي فعلا أكثر حوادث السير من جراء تعاطي الكحول. يعني أغلب بسموه العنف الأسري بسبب الكحول. الكحول على مخدرات آفتان مدمرتان، أسلحة دمار شامل.
1: صح.
0: هذه
1: مزبوط،
0: يعني للمجتمعات يعني
1: بيقولوا أخطر من الزلازل والبراكين.
0: طبعا يعني يعني الإنسان حقيقة بده يتفكر بكل هذا.
1: نعم.
0: ولكن هناك أيضا آثار اجتماعية. الإدمان بيأثر على علاقة المدمن الشخصية وخاصة مع أسرته، يعني ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الانفصال وتشرد الأولاد وتأثر أوضاعهم النفسية والاجتماعية.
1: أكيد.
0: والمسلكية. حتى يؤثر الإدمان على علاقات المدمن الاجتماعية في محيط مهنته وأصدقائه.
1: أيوة.
0: أيضا وعندما تتجاوز نسبة الكحول في دم الشارب نصف جرام في اللتر الواحد، ما بقى بيقدر يسيطر على قيادة السيارة، وهذا شيء قليل جدا. يعني حتى يقولون لو شرب كأسا بيرتفع دغري نسبة الكحول في الدم، بس ارتفع نسبة الكحول في الدم بيصير الإنسان ما عنده توازن. ما بتعرفي أنت مثلا، يمكن شايف كتير أنه لما يفحص الشخص ويشوفوا كمية الكحول بينزلوه من السيارة الشرطة. صحيح. يعني بيحطوا له خط بيقولوا له امشي على الخط كيف يمشي.
1: ما في توازن.
0: ما في توازن. طب هذا الذي يكون في هذه الحال كيف سيقود سيارة وبكون عم يمشي فوق الميت كيلو؟
1: شيء خطر يعني.
0: يعني هو خطر بحد ذاته صار على المجتمع. أكيد. والبيئة حوله. وفي كتير علاقة كبيرة ودراسات بين حوادث العنف والقتل وبين تناول الكحول.
1: نعم.
0: حتى في دراسات قديمة ب 1976 في الولايات المتحدة تبين أن 2,000,000 من أصل 3 ملايين.
1: نعم.
0: عملية توقيف من قبل الشرطة كانت بسبب السكر الشديد في الأماكن العامة. 2,000,000 من أصل 3. وب 1955 بفرنسا أيضا عملوا أبحاث، يعني هذا فيما مضى.
1: نعم.
0: تبين 46% من مجموع حوادث القتل بسبب تعاطي الكحول. يعني هذا في ذاك الوقت، يعني فما عساها تكون النسبة الآن، يعني بعد ما ازداد هذا الأمر. الآن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فكم من الناس اقتتلوا وسفكوا دماء بعضهم البعض بسبب السكر الشديد، وكم من الناس خسروا ثرواتهم وجنى أعمارهم في القمار والمراهنات وهم تحت تأثير الخمر، وكم من الناس اغتصبوا أقرب الناس إليهم وهم تحت وطأة تأثير المخدر. أحياناً نسمع وفي الأخبار، يعني طبعا في كل فترة يسمع الإنسان عن شخص اغتصب فتاة وهي صغيرة، يعني مثلا في الخلاءات العامة ونحو ذلك. طيب ما الذي يدعو بأمثال هؤلاء، يعني هذا المرض الذي عندهم أن يصلوا إلى هذا الحد؟ غالبا يكونون تحت تأثير كحول ومخدر ونحو ذلك. فلذلك يعني هذا كله شر كما بينا. والإذاعة الإسلامية حقيقة يعني مشكورة على الجهود التي تقوم بها من برامج توعية ضد المخدرات وشرب الخمر، وكان في برنامج من فترة.
1: صحيح.
0: قمتم به، يعني بي سمارت دونت ستارت، يعني الإنسان أنه أن لا يبدأ، لأن هو البداية.
1: نعم.
0: هي شفة أو رشفة، ثم بعد ذلك يساق هذا الشخص ويصل إلى حد الإدمان. وبداية تعاطي المخدرات قد يكون شمة بسيطة أو سيجارة حشيشة مثلا، ولكن يتطور الأمر لأن الجسم عم بيتغير كله.
1: أكيد.
0: يعني عم بيصير بتدخله مواد سامة، هذه المواد السامة عم بتغير من الجسم، صار الجسم منه طبيعي، عم يطلب أشياء منه طبيعية. فهذا يؤثر. لذلك يعني نحن نؤكد أنه المخاطر هي مخاطر اجتماعية، مخاطر نفسية، مخاطر اقتصادية أيضا، كل هذا سببه تعاطي المخدرات والكحول. فلذلك يعني نحن ننصح أن يكون الشخص آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالحكمة.
1: نعم.
0: والموعظة الحسنة.
1: صحيح.
0: يعني يذكر الشخص الذي يراه غارقا في الحرام يتناول هذه المحرمات، يعني ينصحه.
1: نعم.
0: ينصحه ويبين له.
1: نعم.
0: حتى يرتدع إن شاء الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا.
1: آمين.
0: من أولئك.
1: آمين.
0: قاعدة الشرعية، نحن نتكلم هنا بالقواعد الشرعية. تكلمنا أنه كيف يتم عمل الخمر والمراحل التي يمر بها، وحتى ذكر العلماء مثلا، وهذا مذكور كما في كتاب القاضي أبي شجاع.
1: نعم.
0: والخمر إن تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر. فهذا شيء معروف.
1: نعم.
0: يعني قاعدة شرعية أنه أحيانا الخمر بيزيد في أشياء ونحو ذلك، ما بقى بينقلب إلى مرحلة.
1: أيوة.
0: الخل. فبيبقى بمرحلة الخمرية.
1: الخمر.
0: مش بس يعني عم بيقولوا أنه خالي من الكحول أو نحو ذلك. اليوم يوجد كثير من أنواع العصير ونحو ذلك موجودة في الأسواق، حتى اللي بيسموه عصير ليمون ولا عصير كذا، بتعرفي بتخلوا كثير من المواد الحافظة.
1: نعم.
0: في الغالب سبحان الله حتى لا يخسروا من حيث المال بيزيدوا مواد حافظة فيه، بحيث أنه ما بعود مناسب يعني أن يدخل إلى الجسم.
1: نعم.
0: يعني
1: صحيح.
0: نحن بنطلع هلأ اليوم بيجوا عم بيقولوا ليش عم ينتشر مرض السرطان وبكسرة وهي. طيب منيجي منطلع نحنا المي اللي عم نشربها ما بقى مي عذبة صافية، عم يدخل لها مواد حافظة. بيجي إنسان بدي يشرب عصير ليمون تفاح اللي هو كذا، عم يدخل له مواد حافظة، لأنه أصحاب الشركات همهم فقط هو المال، الربح المالي. فلأجل هذا بيعملوا أي شيء لحتى البضاعة تستمر لوقت أكثر ويحصل هيك. فنحنا منقول طبعا مننبه على الأمر. طريقة البروسس بسموها اللي بينتقل فيها الشراب اللي هن عم يعملوه، إذا كان مر بمرحلة الخمرية وأضيفت له إضافات فما عاد انقلب، يعني ما انقلب طاهرا فيما بعد، فهذا لا يجوز تناوله. لا يجوز تناوله. أما لو إنسان مثلا، يعني لو إنسان جاب شعير وغلل الشعير وشربه، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع التمر في الماء، فلأنه في ذلك الوقت ما كان عندهم مثل هلأ أنواع الشراب المتوفرة في الأسواق، يضع التمر في الماء فتصيب الماء حلاوة فيشرب الماء، ثم بعد 3 أيام يبتعد عنه، خشية أن يكون قد انقلب خمرا. ليه؟ لأنه في البلاد الحارة ما كان في عندهم برادات بهذاك الوقت، فقد يعني تتسرع عملية التخمير، فقد يصل إلى حد أن يصير مسكرا، فكان النبي يبتعد عنه. وأحيانا إحنا كنا نفتح بعض العصائر مثل التفاح، هو عصير تفاح بيفتحها الإنسان بلاقيه عم بتنش، يعني ذاك النشيش
1: والريحة
0: كأنه بيطلع أنه عجيب أنه أنه فسدت. فالإنسان بده ينتبه إذا ما كان يعني يتأكد من الشيء اللي بده يشربه هذا قبل ما أنه يتناوله. هلا لو قلنا يعني إنسان فعلا في عصير موجود وهذا العصير كان خال من الكحول، وبأثناء مرحلة عمل هذا البرودكت اللي عم بيسووه ما دخلت أشياء نجسته أو نحو ذلك، لأنه في تفاصيل كثيرة بده الإنسان يدخل فيها. وحقيقة بما أنه نحن من باب الأمانة الشرعية ما فينا اليوم نحكم بمجرد أنه نعطي فتوى هيك أو هيك، يعني إلا أن نرى ونشاهد كيف العملية بتتم. يعني مثلا في الماضي كان يسألونا مثلا في بعض المسالخ أنه مثلا قد بيضربوا البقرة مثلا بنوع من السلاح الحاد بيضربوها، ثم بعد ذلك بيذبحوها. طيب يجوز أم لا يجوز؟ هلا نحن منقلهم إن بقيت فيها حياة مستقرة فذبحت يجوز. طيب بس كيف بده يعرف الإنسان؟ بده يروح يشاهد بعينه وبده يطلع هن شو عم يعملوا. يعني وإن كان هذا الضرب قبل الذبح لا يجوز، هذا من باب تعذيب البهيمة، ولكن بدنا نشوف العملية ونطلع. وإذا كان أحيانا بيقولوا صعقة كهربائية ولكن يعني أنه ليست قوية، يعني كما بدنا ننظر هل تسببت بالوفاة أم لا. يعني الإنسان اللي بده يدخل بهذا الأمر بده يعني يعمل دراسة مفصلة شاملة وافية، بعد ذلك يعني بيتفكر أنه شو بده يعمل، وما يكون الإنسان أسير الإعلانات والدعايات التي تروج بين الحين والآخر. بده يكون إنسان هو منتبه متيقن، يعني ينتبه لهذا الأمر قبل كل شيء.
1: طيب فضيلة الشيخ سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود لنتابع. National
2: Radio News. Good morning, I'm Laura Devoy. Australia has recorded the first decline in quarterly house prices in more than 3 years. Domain says the combined capital city house price fell by 1.4% over the June quarter. This marked the first fall in the market since the December 2022 quarter. Chief of Economics and Research for Domain, Nicola Powell, has told National Radio News each capital city experienced a different quarter, but were part of a nationwide trend.
3: It's really being led by Sydney, Melbourne, Canberra. All of these three cities saw house and unit prices decline over the quarter. But some of our other cities like Brisbane, Perth, Hobart and Darwin, they're still recording gains for house prices. But even then, most of these cities are starting to see a slowdown in the pace of price growth.
2: Saudi Arabia would establish a civilian nuclear program under a landmark deal with the US set to be announced today. Some US lawmakers and Israeli officials have voiced opposition, and there are fears the capability could eventually be converted to develop nuclear weapons. The BBC's Frank Gardner has more.
4: This is called a black box deal, whereby the US would have a quite a lot of control over how far this goes. And that, I think, will allay some concerns that it's not being farmed out to, say, China or to Russia, who've both got a lot of nuclear expertise. So the US is keeping Saudi Arabia within its strategic sphere of influence.
2: US President Donald Trump has threatened to blow up a bridge or power plant for every ship attacked by Iran in the Strait of Hormuz. His comments on Truth Social came after the US completed an 11th consecutive night of strikes against Iranian military targets. The US Central Command says over the past 3 months, Iran has attacked more than 30 commercial vessels transiting the strait. For the first time in a decade, the rates of women self-reporting domestic violence in New South Wales has significantly declined. According to the New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research, the percentage of adults who self-reported incidents of a physical or verbal assault by an intimate partner or family member dropped from 0.91% in 2019 to 0.65% last year. It reflects a wider trend, with lower numbers also observed in Victoria, Queensland and Western Australia. And if you need help, you can call the National Domestic Violence Hotline 1-800-RESPECT on 1-800-737-732. A gas export tax, gambling reforms, dental in Medicare and compulsory superannuation for under-18s are among the topics to be discussed at the Australian Labor Party's National Conference. The conference gets underway today in Adelaide and will run for 3 days. Prime Minister Anthony Albanese is expected to use it to announce an expansion of payments for university students doing practical placements. They're currently only available to future nurses, midwives, teachers and social workers, but from July next year will apply to 10 more areas of study. Turning to sport, pole vault champion Nina Kennedy will carry the Australian flag at the opening ceremony of the Commonwealth Games. The Games will get underway in Glasgow early tomorrow morning, Australian time. This will be Kennedy's third Commonwealth Games. She won gold in Birmingham and silver on the Gold Coast. Para swimmer Tim Hodge will carry the King's Baton, a new tradition to be introduced in Glasgow. He's also been to 3 games and will look to defend his title in the SB9 100 metres backstroke.
5: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
6: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام، أيضا نرحب مجددا بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو.
0: بارك الله فيك يا حجة هنادي.
1: وفيك آمين. هلأ بس بدنا نركز شوي على المخدرات.
0: نعم.
1: هذه الآفة الخطيرة البشعة التي انتشرت بين المجتمعات، ومن يوم لآخر نسمع أنهم قبضوا على مجموعات عم تتاجر بالمخدرات أو تهريب مخدرات أو نحو ذلك. فلو تشرح لنا فضيلة الشيخ معنى المخدرات وما هو سبب انتشار هذه الآفة بشكل واسع بين الشباب، وأيضا الأثار السلبية الناتجة عن هذا التعاطي.
0: نعم، للمسكرات والمخدرات أضرار عظيمة ومفاسد عديدة وآثار خطيرة من على الفرد وعلى المجتمع، منها آثار يعني دينية على دين الشخص، اجتماعية، اقتصادية، حتى أمنية.
1: نعم.
0: وصحية. صحيح. لا تخفى على من نظر إلى المبتلين بعين البصيرة وعرف أحوالهم، لا سيما المدمنين منهم. الخمر هو إتلاف عقل وتجرؤ على الأذى.
1: نعم.
0: والشخص قد يكون جبانا فيصير بطاشا، يشرب الخمر فيصير بطاشا، يضرب هذا ويسب هذا، فتنها كثيرة وتجرؤ على فعل الحرام، على الزنا ونحوه. بعض الناس إذا شربوها وسكروا يسخون ببذل المال، ثم بعد الصحو يندمون، يقول أحدهم كيف أعطيت هذا المبلغ. يعني معروف عن الذي يتعاطى المسكرات يصيبه شيء من السخاء ببذل المال وهو في حال السكر، هو ما بيكون يمكن مصحصح، بيصير بيطلع المال وبيدفع لفلان وفلان. فيحصل له هذا الشخص أنه بعد فترة بيلاقي حاله بس يصحى أنه أذهب ماله على هذا وهذه. الله تعالى فرض علينا حفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال عن الإتلاف. الذي يرمي مالا في النار ليحترق أو يتلفه بوجه من الوجوه حرام عليه. حفظ المال واجب، حفظ النفس واجب، حفظ العقل واجب، حفظ النسب واجب، وحفظ الدين أوجب من الكل. ما هي المخدرات الأول؟ ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر. المفتر هو الذي يحدث أثرا في الجسم والعين، أثرا ضارا في الجسم والعين. مش هناك اللي بتعاطى المخدرات بتلاقي أنه ببلش في سواد في عينيه، ببلش تظهر هذه الأشياء. سبحان الله كيف تعاطي المخدرات يؤدي إلى ضرر في الجسم وضرر في العين. هذا هو الذي يفتر، يعني الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، معناه لا تفعلوا ما يؤدي إلى هلاك أنفسكم. فالمخدرات وشرب الخمر إلى أضرار، يعني معروف في دين الشخص، صد عن ذكر الله والصلوات والعبادات، وأيضا ارتكاب الفواحش كما بينا سابقا. وأذكر هذا الحديث سبحان الله ولبيان هذا الأمر، أن البعض قد يقول أنا مجرد هذا الشيء فعلت، ولو قيل له هذا يجرك إلى أكثر لا يصدق. في البداية يظن أنه يكتفي عند هذا الحد. يعني مثلا قد يبدأ الإنسان بسيجارة حشيشة، يبدأ بها، بعد هذه السيجارة يعني يتطور الأمر، ما بقى بيكتفي فيها، بصير بده ياخد مثلا حبوب، هذه الحبوب المخدرة،
1: خلص فاتت على جسمه.
0: بعد الحبوب المخدرة هيك الجسم بيصير. هلأ بيمشي على حبوب مخدرة قد شهر شهرين ثلاثة أربعة اللي هو بيمشي عليها لفترة، جسمه تعود عليها، صار جسمه طبيعته هذه الحالة. بصير بده يطلب شيء آخر، بحس حاله في شيء ناقصه، بده شيء زيادة يرى أثرها في جسده، بينتقل للإبر مثلا، بصير بياخذ إبر، بصير بياخذ إبر كمان، بيوصل لفترة أنه هذا الجسم اعتاد على هذه الإبر المخدرة، كمان صار جسمه طبيعته أنه يدخل هذا الكم من السم إلى جسده، هيك صار، فبيطلب شيء كمان يبين أنه غير يعني
1: بزيد.
0: فبعدين قد هو من نفسه كما يحصل عند كثيرين بروح بزيد الجرعات بسموها، فيقتل نفسه فيؤدي إلى هذا. أما لو قيل لهذا الشخص اللي عم بيدخن سيجارة حشيشي مثلا أنت قد تقتل نفسك، بقول لك أعوذ بالله أنا لا أفعل هذا، هيدي بس هيك بتسلى فيها، تبدأ هنا، الله أعلم أين تنتهي. فأذكر سبحان الله حديثا مهما رواه النسائي وابن حبان في الصحيح، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قام خطيبا فقال أيها الناس اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، وإن رجلا ممن كان قبلكم من العباد كان يختلف إلى المسجد فيما مضى يعني، فلقيته امرأة سوء فأرادته فتحججت بأمر أنها تريده، فأمرت جاريتها ذهبت إليه وقالت فلانة تريدك في أمر كذا، فأدخلته المنزل، فهذه المرأة أدخلته من غرفة إلى غرفة ثم أغلقت الباب، وعندها باطية من الخمر يعني وعاء من الخمر، وعندها صبي، فقالت له لا تفارقني حتى تشرب كأسا من هذا الخمر أو تواقعني أو تقتل الصبي. شوف شو عم تطلب منه، إما أن تشرب الخمر وإما أن تواقعني يقع بالزنا وإما أن تقتل الولد الصبي. قالت وإلا صحت، صرخت وقالت دخل علي في بيتي فمن الذي يصدقك. يعني إذا شافوه بغرفة معها خاصة يعني كيف سيقولون يصدقونه أنه ما كانت عنده نية فاسدة. قال فضعف الرجل عند ذلك وقال أما الفاحشة يعني الزنا فلا آتيها، وأما النفس فلا أقتلها. شو اختار؟ هي عم بتقول له إما أن تشرب الخمر وإما أن تواقعني وإما أن تقتل الصبي. فقال أما الفاحشة يعني شرب الخمر لا أقربها، وأما الصبي لا أقتله. فشرب كأسا من الخمر فقال زيديني، فزادته فوالله ما برح حتى وقع المرأة وقتل الصبي.
1: وقع في ثلاث كبائر
0: بسبب ماذا؟ هي من أين بدأت؟ شرب الخمر. ثم وقع في الزنا. ثم قتل الصبي. ومن أضرارها الاجتماعية طبعا تشتت الأسر.
1: أكيد.
0: نسأل الله أن يعافينا. يعني قد المرأة بيكون عندها أولاد فجأة والأب بيكون متعلق بأولاده ثم يتعرف على رفقة سوء فيعطونه من هذه المخدرات ونحو ذلك، يعتاد جسمه عليه وهذه مكلفة، يصير يتعاطى هذه المخدرات ويحتاج إلى المال والشغل اللي عم يشتغله بيكون ما بيكفي لأجار بيت ونحو ذلك، فبيصير بده يحاول يصل إلى جمع المال بأي طريقة. فقد بتلاقي كتير من الناس ما بعود بيساعد مرته بالنفقة على الأولاد، بيصير المال بده ياخده ليشتري فيه هذه المخدرات، بيحرم أولاده. بعد فترة بتوصل لمرحلة إنه المرأة بهالخلاف كلياته ما بقى فيها تتحمل، ما عم ينفق عليها، فتختار الانفصال عنه.
1: نعم صحيح.
0: فبكون هو خسر أولاده، وهالأولاد صاروا هلأ عم يربوا بأم من دون أب.
1: كم يعني كم سمعنا كمان من قتل أمه وأباه
0: وزوجته
1: من أجل ذلك.
0: صحيح. يعني اللي إذا إنسان احتاج جسمه إلى هذا المخدر صار عم يطلبه وبيطلع ما معه مال، قد يذهب إلى أمه يسرق الذهب، هذا كثير سمعنا منه، بيسرق الذهب، يسرق من أبيه.
1: نعم.
0: وأحيانا قد يسيب يفكر يسرق بنك ولا يسرق.
1: صحيح.
0: كذا، وبالآخر إما أن يقتل وإما أن يسجن.
1: نعم.
0: فبيمضي بقية عمره إما
1: لطيف.
0: يعني في السجن. نعم. أو بالمستشفيات ونحو ذلك. نسأل الله أن يعافينا. نعم. في البعض مثلا أنه لأنه لا يريد أن يتوقف عن الحرام بده يبلش يتكلم ليدافع عن نفسه، هذا من باب التكبر يعني.
1: نعم.
0: بدل أن يستمع إلى النصيحة وأن يقبلها. أما موضوع أنه ليست مذكورة بالقرآن، يعني شو بده يكون مذكور بالقرآن؟ كوكايين وهيروين والإكستسي وما بعرف شو هالأنواع الموجودة هلا، والآيس وما بعرف شو كلها، يعني ما هذه أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أولا قال لا ضرر ولا ضرار، هذا وحدة، هذه قاعدة تكلم عنها العلماء، يعني ما يؤدي إلى الإضرار بنفسه أو الإضرار بغيره لا يجوز. طيب الأمر الثاني نهى عن كل مسكر ومفتر. هذا الذي تكلمنا عنه، المفتر يعني يحدث ضررا في الجسم. هذا الحديث أيضا قاعدة عند العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في زمانه يعني عندما يتكلم عن المسكر أنه الخمر حرام، بيجي شخص يقول لي مثلا هل أنا ما عندي كتير اطلاع على أسماء أنواع من الخمور، بس بيجي إنسان بيذكر لك ماركات معينة مثلا، هل هذه مذكورة في القرآن؟
1: طيب ممكن ما كان البيرة منها مذكورة
0: يعني مثلا إذا بدي فوت بهالموضوع هذا. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا القاعدة أن هذا المسكر حرام. كل مسكر خمر، كل خمر حرام.
1: يعني على القاعدة.
0: هذه القاعدة. هلا شو ما يسموه ببلد بسموه حشيشي، ببلد بسموه بانجو، ببلد يمكن بسموه ما بعرف شو، بدلعوا له اسمه والعياذ بالله.
1: نعم.
0: حتى يوجد شيء معروف هو يعني في بعض البلاد شراب هن اهله ما بسموه خمر بس هو خمر. خمر يعني مثل ما بقولوا مركز كمان،
1: سبحان الله.
0: فبس ولكن هن في تلك البلاد يعني بيشربوا بيعطوه اسم
1: غير.
0: أليس ورد في الحديث أنه يأتي زمان على الناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها؟ هذا ورد في الحديث. ورد في الحديث يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني شو ما يسميها اليوم الإنسان. فبيجي بدي يقول هلا عن هالشيء منه مذكور في القرآن، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن كل هذا، أنه بيجي وقت صار عم بيسموها بأسماء معينة،
1: تكبر كما ذكرت.
0: يعني. شغلة مهمة جدا حجة هنادي، في بعض التركيبات مثل يعني الهيروين ونحو ذلك هذه مكلفة جدا.
1: أيوة.
0: صار عم بيعملوا بسموه بديل عنها، يكون رخيص الثمن وقت اللي هن بيبيعوه يعني. فصار عم بيجيبوا أشياء كيماوية بصنعوها فتاكة بالجسم. صحيح. يعني إلى درجة أنه التعاطي منها شيء بيصير جسمه الإنسان بتخبط بيصير في عنده هلوسات فقد يقتل أعز الأصدقاء
1: انتشر من فترة انتشر وحذروا منه هون الدولة
0: نعم
1: مثل المجنون بصير يعني
0: نعم إيه فزومبي في شيء أيوة على الزومبي ما يعني أنه بيطلعوا بصير هالعجيب كيف أنه بصير يصل بهم الحال فلذلك يعني بده ينتبه الإنسان نعم. وبدل ما أنه يقعد يفكر ويقول حشيشي أو غيرها وهدول اللي هن إذا مذكورة هم ولا لا ما هو القاعدة معروفة صحيح. وكذا يروح يعمل شيء يعني يقدر أنه هالإنسان يشغل وقته بغير هذا أكيد. بدل ما يقعد مع رفقة السوء يروح على المسجد نعم. بصلي ركعتين بيقعد بالمسجد يعني يحصل له اطمئنان
1: أكيد
0: نعم في أضرار اقتصادية معروفة يعني اللي هو دفع المال لأجل هذا طبعا هذا تبذير لأنه صرف المال في الحرام يقال له التبذير والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فهذا يقال له التبذير ثم كما بينت يعني اللي تعود على نوع معين وهذا بسموه صنف يعني وهذا يكون مكلف جدا ونحتاج إلى المال شو قد يعمل هذا الإنسان قد يجي على بيته يبيع العفش تيجي مرته مثلا من تكون هي عم تشتغل لتساعده بال يعني تحمل كلف الحياة بتيجي بتتفاجأ بتلاقي أنه باع أساس المنزل أو مثلا يسرق لها أشياء خاصة بها حتى يبيعها ويصل أحيانا إلى التعرض لممتلكات عامة ونحو ذلك يعني وأيضا لو فكر الإنسان قديش يعني اللي عم يصابون بالإدمان وقرروا أنهم يتعالجوا قديش كمان عم بيكلفوا الدول ميزانية ضخمة جدا في أضرار أمنية طبعا أنه نحن بيصير بيشتغلوا بقطع الطريق
1: أيوة.
0: ترويع الآمنين جرائم قتل عصابات تتشكل ممن يتجرون بالمخدرات وبسبب هذا أيضا تلاقوا الشخص أحيانا انضم إلى عصابة وبس ينضم معهم بحجة أنه هن عم يحموا كمان بصير بيطلبوا منه أشياء ما بقى بيقدر يقول لهم لا يعني دخل إلى وكر الأفاعي ما بقى في يطلع بسهولة حاطين على بده يطلع بدهم يقتلوا يعني ينتهي به هذا الشخص إما في القبر أو في الحبس يعني للأسف لا يوجد أيضا يعني طبعا قلنا عن الأضرار صحية ونفسية وكذا يعني نجد أيضا البعض أنه بسبب تعاطي المخدرات يفقد عقله تماما في بعض مراكز رعاية والمصحات بسموها يصل بالشخص أنه هذه المخدرات أتلفت عقله والمخ والأعصاب تتلف هذا فبيصير الإنسان خلاص يعني ما بيقدر يعمل شيء ما عاد أكيد. هذا العضو الفاعل في المجتمع بحيث يقدر يفيد بالعكس صاروا أعباء على المجتمع عم بيكلفوا الناس كتار يعني حتى في دراسة غريبة يعني أظهرت حديثة هي أنه نحو 1.5 مليون يموتون سنويا في العالم بسبب الخمور وأنه العدد الوفيات بسبب الكحول عم بفوق عدد ضحايا مرض الأيدز والملاريا والسل ونحو ذلك بسبب هذا وبتلاقي البعض أنه يعني ما عم يقتل الأمر تلك الأهمية الكبرى حتى مثلا قديش في وفيات بسبب حوادث السير بسببها بشرب الخمر يعني طبعا أمراض القلب السكري
1: نسبة يعني الطلاق ارتفعت كمان
0: نعم كل هذا يعني هذه الآثار الخطرة كلها عم تصب بهذا الأمر صح. فلذلك يعني أنه صار الإنسان عم بيشاهد أنه في صارت شبكات بسموها عالمية تشتغل بالمخدرات تهريب كذا وكل مرة يعني دولة مفتحة عين على الجمارك ونحو ذلك قد ما فيهم يعني بيحاول يضبطوا تهريب ويضبطوا كمان موضوع تجارة والتسويق لأنه للأسف المستهلك غالبا لهذا السم هن الشباب هن المستهلك الأول فلذلك يعني عادة لعمره 60-70 سنة إذا ما كان بيتعاطى من قبل هيك أشياء ما نفسه ما بقى يدخل بهالأمر بس في الغالب مين اللي عم يتعرضوا هلأ في الجامعات في المدارس أحد الآباء رأيته مرة في مدرسة كنت ذاهبا إليها لإعطاء توجيه ديني للأولاد. هي مدرسة للدولة يعني. وطلبوني أنه كلمة هيك للأولاد توجيهية. وجدت أحد الآباء يعني بباحة المدرسة وذهب إلى الإدارة وكان يصرخ يعني قال أنا ابني أوصله في الصباح هنا وأخذه بعد الظهر وفي عطلة نهاية الأسبوع لا يخرج مع أحد هو معنا في البيت الآن صار ولده مدمنا على المخدرات من المدرسة من المدرسة من أصدقائه يعطونه هذه الحبوب المخدرة وصل إلى حالة أنه صار للأسف مدمنا على المخدرات.
1: لطيف.
0: نعم.
1: يعني هذا أمر مهم كتير بالنسبة لدور الأهل والمدارس في علاج هذه الظاهرة ظاهرة تعاطي المخدرات. يعني ينبغي أنه يكون في دائما دورات توعية بالنسبة لهذا الأمر مع الأولاد وخاصة الشبيبة وخاصة بسهولة التواصل والإنترنت وهالترويج لهذه البضائع يعني.
0: صحيح.
1: فما هو دور الأهل فضيلة الشيخ والمدارس في علاج هذه الظاهرة وهل لوسائل الإعلام دورا؟
0: طبعا محاربة هذه الآفة الخطرة مسؤولية مشتركة. يعني ينبغي أن تتضافر الجهود للقضاء عليها وأن تحمي المجتمعات من غوائلها. وأيضا فكل إنسان هم منقول كل له دوره الذي يقوم به. مثلا على الوالدين التربية الصالحة للأبناء أن يحذروا أولادهم من جلساء السوء وأن يتابعوهم وأن يراقبوا سلوكهم. يعني اليوم الأب بده يطلع أنه هالولد شو عم بيصير فيه تغير.
1: أيوة.
0: وما يجي الأب مثلا إجا من الشغل مثلا ابنه قاعد بالغرفة قال
1: مسكر الباب
0: عم يتفرج على تلفزيون أو عم يلعب جايم أو عم يحكي مع رفقاته أو اللي هو مثلا أو حتى مثلا أنا رايح مع رفقاتي برجع بعد ساعتين. أحيانا بيجي الأب بيقول له إيه ما تتأخر. فكر حاله أن الأب أنه هو هلأ صار مودرن يعني متحضر يعني بروح بيقول له إيه ما تتأخر. بيقول له لا ما هتأخر. طيب كون هون قبل الساعة 11 بالليل. يعني كل يوم هيقوم بياخذها الولد. طب ماذا يفعل؟ من هم رفقائه؟ ما بيتدخل بهالأمر. ليه؟ لأنه للأسف اليوم لو ابنه الإنسان هو عارفين أنه هو آدمي طيب وبيصلي مثلا رفيقه هلأ اللي جاي ياخده أو حتى يمكن يكون قريب له يعني قريب له جاي ياخده هذا يمكن مرة بيصلي وعشرة ما بيصلي.
1: أيوة.
0: رفيقه بكون ما بيصلي بالمرة وكذا وها ويمكن بتعاطى مخدرات وكذا اللي بعده كمان صار على أسوأ. فهي بتصير مثل حلقات. يعني هيدا الشخص ابنه للشخص مربوط بمين؟ بهيدا الشخص اللي مربوط بمن يتعاطى المخدرات. أيوة. المربوط بمن يروج للمخدرات. فهي حلقة بتصير كل واحد عم بيشد التاني وعم بيجره.
1: نعم.
0: فأما بيطلع الإنسان من الأول إنه هذا الخيط وهذه الحلقات إلى أين تصل فبيقطع الحلقات من الأول حتى ابنه ما ينجر. أيوة. إلى ذاك الأمر. المربين في المدارس الجامعات المساجد لابد أن يبينوا أحكام هذا الأمر وخطورة تناول هذه السموم يعني. وأجهزة الإعلام مثل ما عم تحكي لابد بيشتغلوا تقديم برامج تقارير. يعني اليوم لو مرت مثلا مثل ما بتعملوا يعني بين فترة وتاني يمكن بتمرروا إحصائيات.
1: أيوة.
0: أنه أثبت الإحصائيات. نعم. كذا كذا بتعملوا برامج توعية. يعني إن كان عن المخدرات إن كان عن الكحول إن كان عن كذا هذا كله يصب في هذه الخانة. اليوم الإنسان بيسمع بالإذاعة مثلا هو رايح على عمله أو على مدرسته أو على جامعته بينتبه بيرجع بيجي على البيت بيفتح التلفزيون إذا كان لقى حاطين برامج بالتلفزيون بحكي يا ريت لو كان ها أنه عم بتحذر من هالأمور بالعكس بقيت عم بشوف دعايات للخمور.
1: أيوة.
0: ودعايات للهيدا. مع أنه برجع بقول يعني الدراسة اللي أثبتت حديثا في بريطانيا أنه عم بيقول هذا الطبيب أنه تناول الكحول إدمان عليه أشد من الهروين من تعاطي الهروين. يعني المطلوب يكون في توعية لأنه الإنسان يبتعد عن هذا.
1: نعم.
0: طيب هلا افراد المجتمع بشكل عام كل انسان مطلوب ياخذ دوره بهالامر. يعني بحيث انه ما حدا يظن انه لانه رفيقه ويمكن اذا خبر اهله قد يزعل منه رفيقه وكذا.
1: أيوة.
0: هذا ما بكون صديق. صادق. صديقك من صدقك. لا من صدقك. يعني اليوم شاف رفيقه عم بده يتعاطى بروح لعنده بقشطه إياها لو بيقدر. شو يا فلان أنت إذا بتعمل هيك ما بقى بحكي معك، ما بقى بمشي معك، إياك اتقي الله بذكره. فإن ارتدع هذا الولد كان به، وإن لم يرتدع وشافه قال له مرة ومرتين شافه بده يكمل، بيروح لعند أبوه، بروح لعند أمه بيقول لهم أن تعرفوا قديش ابنكم صديقي وصاحبي، ولكن حصل منه كذا وكذا. هذه ما اسمها غيبة محرمة، هذا من باب الاستعانة بالغير على إيقاف الشخص عن هذا الحرام الذي هو غارق فيه. فبروح بيخبرهم، يمكن يهدد أنه ما بقى أنا بتعاطى معك. لو كان الأمر يعالج من البداية، أنا هذا اللي عم أقوله، كنا كتير ارتحنا من هالأمر. بس ولكن يعني في الغالب بتكون الردود الفعل لعلاج الأمر متأخرة جدا.
1: طيب برأيك فضيلة الشيخ، من أي عمر في الواحد يبلش يوعي الولد على هذه الأمور الخطيرة، خاصة المخدرات؟ يعني بسن 12-13 سنة
0: تعالوا. لا حتى قبل هذا،
1: يعني أي بأي عمر مهم أنه نقول لهم في شيء اسمه مخدرات
0: طبعاً.
1: حبة لولي يمكن تكون هيدي
0: العلماء مخدرات. تكلموا يعني أنه من سن التمييز يعلم الولد هذه الأمور. لأنه أنت لما بتعلميه وعم بتعيديله أنه السرقة حرام، شرب الخمر حرام ونحو ذلك، من عمر 7 سنين فما فوق قاعد عم يتعلم هالأشياء، وكل مرة عم تنعاد، وكل مرة عم بيوصل لمرحلة هذا بيكون قارب البلوغ. بيكون محافظ على الصلوات، بذهنه عنده هاجس خوف من أنه الوقوع في هذا الأمر، فيبلغ إن شاء الله على حالة حسنة. أما إذا بيجي إنسان بيترك أولاده بيجي قبل أو بس يبلغ بده يبلش يفكر كيف يحكي معه، فعم بيكون الأمر متأخر. مش هيك أنا عم أقول يعني في الغالب الحلول تأتي في مرحلة متأخرة. مثل الإنسان اللي هن هلأ بيروح عند دكتور بيقول له أنت معك كانسة من هالدرجة، بيقول له ما قادرين نعمل شيء. طبعا كله هذا بتقدير الله عز وجل. بس أما لما نيجي موضوع تناول المخدرات ونحو ذلك، في المراحل الأولى علاجه أسهل. علاجه أسهل. نعم.
1: سنختم معك هذا اللقاء بنصيحة تقدمها للشباب الذين يحاولون التخلص من هذه الآفة، سواء من شرب الخمر أو من تعاطي المخدرات التي وقعوا بها.
0: أولا قبل أن أتوجه إلى الشباب، أتوجه إلى الأب، إلى المعلم، إلى المؤدب، إلى الأستاذ، إلى المربي. تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أيها الأب، أين ابنك؟ هل تسأل عن أحواله ومن يصاحب ومع من يسهر؟ أم أنك تقتصر على السؤال عن طعامه وشرابه فحسب؟ أيها الأب، هل علمت ولدك وحصنته قبل فوات الأوان؟ أيها الأب، عندما ترى ولدك يرجع الساعة 6 ليلا، يعني قبل الفجر، وقد احمرت عيناه واسود ما تحتهما وذهبت قوته وزاد كسله وثقل نومه وقلت حركته وهمته، ما هو موقفك حينئذ يا ترى؟ لا تنتظر حتى تقع الفأس في الرأس، وانظر ولدك من يخالل، يعني يصاحب، فالمرء على دين خليله. وانظر ولدك من يصاحب، وقد قيل الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم نقول يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، المعول عليكم كبير، فلا تخيبوا آمالنا فيكم. يا شباب الإسلام، أخرجوا هذه السموم من بينكم، أخرجوها من مجالسكم وجامعاتكم ومدارسكم واجتماعاتكم وزواياكم وبيوتكم. إياكم والمخدرات وشرب الخمر، فإنها متلفة مهلكة. حاربوا هذه الأمراض الخطرة ولا تسكتوا عنها يا شباب الإسلام. فإن قال لك قائل أنا أتعاطى هذه المخدرات لأنها تقويني وتعطيني قوة في التركيز، فقل له هذا ما تسوله لك نفسك ويزينه لك شيطانك لتسلك هذا الطريق الهدام. لا يا شباب الإسلام، إياكم. أيها المدمن على المخدرات، استيقظ، فإنك تقتل نفسك. إنك تهلك نفسك تحرق قلب أبيك وأمك عليك. أبوك لم يرسلك إلى الجامعة لتتعاطى المخدرات وشرب الخمر فاستيقظ، وأمك لم تسهر الليالي الطويلة ترعاك حتى إذا كبرت كانت هذه عاقبتك فاستيقظ. يا شباب الإسلام، يبدأ الأمر بحبة أو شربة أو إبرة، فانتبه، قد يعطيكها صاحبك وأنت لا تدري ما فيها، فلا تأخذ أخي الشاب شيئا من هذه الأشياء المجهولة بالنسبة لك، وقد يقول لك أنت مكروب مهموم فخذ هذا أو اشرب هذا فتذهب كل مشاكلك. هذه المخدرات وهذا الخمر ليس الحل لمشاكلك، بل هي بداية المشاكل التي ما عهدتها من قبل. يعني إذا كان حزنا لأنه رسب في امتحان بيرجع بشد همته حتى ينجح في الامتحان الآخر، أما إن دخل هذا المسلك فكر حاله ينسى، هذه بداية مشاكل لا يتوقعها. يقال له كيف تعصي الله الذي خلقك وأنعم عليك بكل نعمة هي فيك؟ أخي الشاب، إن تعلقت بعد ذلك بالمخدرات والخمر من أين ستأتي بالمال لشراء هذه الأشياء؟ قد تسرق مال أبيك، قد تبيع متاع أهلك، أو تفعل غير ذلك من الوسائل الفاسدة التي ستنجر إليها لتصل إلى مرادك، بل إنك قد تقبل الأقدام وتبيع نفسك لتحصل على الحقنة الواحدة وتقع في غياهب الذل، ذل المعصية يعني، وذل الانقياد للأرازل. هل هذا ما تريده لنفسك أخي الشاب؟ أنت إن تعاطيت هذه المخدرات أو شربت الخمر قد تقتل شخصا بسيارتك، أو تضربه لأنه أزعجك، أو تؤذي أهلك أو ولدك أو إخوتك، وقد تسب أمك وأباك أو تضربهما، وقد تصل إلى قتلهما، هذا حصل، أو تقتل نفسك. هل هذا الذي تريده لنفسك أخي الشاب؟ هل هذا الذي تريده يا أيها الولد الذي رباك أبواك وتعبا عليك؟ فليفكر الإنسان، فعلينا بتحصين أنفسنا وأهلنا وإخواننا وأصدقائنا من هذه المخاطر بالعلم والوعي والنصيحة. إلى متى سنظل نسمع بشاب مات بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات؟ إلى متى سنظل نسمع بشاب قضى في حادث سيارة لأنه كان يقود السيارة وهو سكران؟ إلى متى سيسكت الشاب عن صاحبه المتعاطي المخدرات والخمر ولا يحذره ولا ينصحه؟ إلى متى ستبقى هذه الحبوب تنتشر بين طلاب المدارس والجامعات؟ في النهاية نقول للأهل دور، للمدرسة دور، للجامعة دور، لوسائل الإعلام دور، أنتم أيها الشباب دوركم بالامتناع عن هذه المهلكات، ودوركم في نصح إخوانكم وأصدقائكم وأقربائكم بالحكمة والرفق واللين والتحذير من عواقب تعاطي هذه الأمور، وبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بهذا عندما قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ يعني إذا كان مظلوما معروف حاول أن تسترد له حقه، طب إذا كان ظالما كيف أنصر الظالم؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره، يعني نصرك لأخيك ولو كان يعمل الحرام معناه أن توقفه عن الحرام، هذا الذي هو مطلوب منا. نسأل الله أن يحسن الأحوال وأن يختم لنا بخير إن شاء الله عز وجل، وأن يحفظ أولادنا، أن يجعل لنا في أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا، استفدنا جدا من كل المعلومات الدينية التي قدمتها اليوم، ونرجو أن تكون كل النصائح التي قدمتها أيضا لها الوقع في قلوب من يحتاج إلى تلك النصائح
0: إن شاء الله.
1: بارك زادك الله فيك. علما ونفع بك المسلمين، آمين.
0: وأنتم
1: وإن شاء الله
0: أيضا بارك الله فيك وقواك على هذه البرامج،
1: آمين. بارك
0: الجيدة
1: الله فيك.
0: أكرمكم الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: مجالس الخير. برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل مجذوب ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد خضر مجذوب رحمه الله، أولاده محمد، بلال، فؤاد، وفادي مجذوب، نهى، مها، هدى، ورنيم مجذوب، أصيرته الحاج محمد قرحاني ومحمود الشيخ، إخوته المرحومان بإذن الله مظهر وفردوس مجذوب. تقبل التعازي بعد صلاة العشاء للرجال والنساء على العنوان 7 Pinnacle Avenue سادليا. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 24/7/2026 بعد صلاة العشاء للرجال في المركز الإسلامي على العنوان 30 Woodward Crescent ميلا، وللنساء على العنوان 7 Pinnacle Avenue سادليا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالإحسان إلى الزوجة فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بلا إيذاء ولا تقصير في الحقوق. فالذي يحسن معاملة نسائه فهو من أفضل المؤمنين، أي يحسن إليهن بالعطف والرحمة والإحسان. أفضل الرجال هم الذين يكونون إحسانهم للنساء أحسن، يتواضع معها ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها ولا يقابل إساءتها بالإساءة ويعاملها بالحكمة والمداراة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه البخاري. أي أنه عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه أحسن معاملة أكثر من غيره، فقد كان عليه الصلاة والسلام لما يخرج يأتي إلى باب زوجته هذه ويقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ويأتي على باب الأخرى ويقول مثل هذا، ويأتي على باب الأخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهن في غير دور صاحبة الدور. فأي سرور يدخل عليها زوجته هذه التي يسلم عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتواضع مع أهلنا وأن نخالف أنفسنا، لأن النفس تحب الترفع. التواضع مطلوب. الرجل إذا خدم نفسه وخدم زوجته في البيت بدل أن ينتظر خدمتها، هذا عند الله أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته بيده في البيت بدل أن يقول لإحدى نسائه: احلبي أنت. كان يتولى خدمة البيت بنفسه ويخصف نعله ويرقع دلوه، ولو قيل إنه كان يكنس بيته لا يبعد، بل هذا من كمال التواضع. لكن هذا ما ورد في السيرة. جعلنا الله من الذين يقتدون برسوله صلى الله عليه وسلم اقتداء كاملا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

to MFM Muslim Community Radio. متابعينا الكرام، أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء من استوديو الأخبار في الإذاعة الإسلامية.

تحية لكم. حذر بنك الكومنولث من ارتفاع أسعار الوقود في أستراليا مع بلوغ سعر خام برنت 92 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 من حزيران. وقال البنك إن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز مجددا قد يرفع سعر برميل النفط إلى 150 دولار في حال استنفاد المخزونات العالمية. وأوضح أن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر البرميل يزيد سعر الوقود في أستراليا بنحو 10 سنتات للتر، مع التحذير من مخاطر إضافية إذا اتسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط. أكدت وزيرة إدارة الطوارئ الأسترالية كريستي مكبين أن نظام الإنذار الوطني أوز أليرت سيوفر وسيلة إضافية لتحذير السكان أثناء الطوارئ، رافضة مخاوف بشأن فعاليته في المناطق النائية. وسيختبر النظام على جميع الهواتف المتنقلة في أستراليا يوم 27 من تموز عبر تنبيه صوتي يستمر 10 ثوان على أن يبدأ تشغيله رسميا في تشرين الأول. وأوضحت مكبين أن النظام يعتمد على تقنية البث الخلوي سيل برودكاست وليس على الرسائل النصية، ما يحسن وصول التحذيرات أثناء الكوارث. كما ودعت الناجين من العنف الأسري الذين يستخدمون هواتف مخبأة إلى إطفائها أو وضعها على وضع الطائرة قبل الاختبار لحماية سلامتهم. تصدرت التطورات في إيران ولبنان المشهد السياسي مع تجدد التوتر الدبلوماسي بين طهران وباريس وبدء تطبيق ترتيبات ميدانية جديدة في جنوب لبنان. ونفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة اتهامات فرنسية بترهيب موظفي سفارة فرنسا في طهران، مؤكدة أن اثنين من موظفي السفارة خضعا لاستجواب وجيز بعد مشاركتهما في اجتماع مع أشخاص مشتبه بهم أمنيا قبل تسليمهما إلى السفارة. واتهمت طهران فرنسا بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعتها إلى الالتزام بالقواعد الدبلوماسية. وفي لبنان استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوتر الغربية جنوب البلاد بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ مسحا هندسيا تمهيدا لعودة الأهالي. ومن زوتر الغربية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مع البدء بإعادة الخدمات الأساسية وتهيئة ظروف عودة السكان. أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات إضافية على السلطة القائمة في بورت سودان بعد أن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، وهو ما نفته السلطات، فيما دعت واشنطن السودان إلى الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. أخيرا ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5346 قتيلا وأكثر من 16,000 مصاب، فيما لا يزال نحو 20,000 شخص في ملاجئ مؤقتة. وتقدر السلطات أنها تحتاج إلى 25,000 منزل لإيواء المتضررين. مستمعين الكرام، انتهى هذا الموجز، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منه

أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم.

أكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل مجذوب ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد خضر مجذوب رحمه الله، أولاده محمد، بلال، فؤاد، وفادي مجذوب، نهى، مها، هدى، ورنيم مجذوب، أصيرته الحاج محمد قرحاني ومحمود الشيخ، إخوته المرحومان بإذن الله مظهر وفردوس مجذوب. تقبل التعازي بعد صلاة العشاء للرجال والنساء على العنوان 7 بينيكل أفينيو سادليا. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 24/7/2026 بعد صلاة العشاء للرجال في المركز الإسلامي على العنوان 30 وودوود كريسنت ميلا، وللنساء على العنوان 7 بينيكل أفينيو سادليا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، بلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

M2MFM Muslim Community Radio. متابعينا الكرام، أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء من استوديو الأخبار في الإذاعة الإسلامية.

تحية لكم. حذر بنك الكومنولث من ارتفاع أسعار الوقود في أستراليا مع بلوغ سعر خام برنت 92 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 من حزيران. وقال البنك إن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز مجددا قد يرفع سعر برميل النفط إلى 150 دولار في حال استنفاد المخزونات العالمية. وأوضح أن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر البرميل يزيد سعر الوقود في أستراليا بنحو 10 سنتات للتر، مع التحذير من مخاطر إضافية إذا اتسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط. أكدت وزيرة إدارة الطوارئ الأسترالية كريستي مكبين أن نظام الإنذار الوطني أوز أليرت سيوفر وسيلة إضافية لتحذير السكان أثناء الطوارئ، رافضة مخاوف بشأن فعاليته في المناطق النائية. وسيختبر النظام على جميع الهواتف المتنقلة في أستراليا يوم 27 من تموز عبر تنبيه صوتي يستمر 10 ثوان على أن يبدأ تشغيله رسميا في تشرين الأول. وأوضحت مكبين أن النظام يعتمد على تقنية البث الخلوي سيل برودكاست وليس على الرسائل النصية، ما يحسن وصول التحذيرات أثناء الكوارث. كما ودعت الناجين من العنف الأسري الذين يستخدمون هواتف مخبأة إلى إطفائها أو وضعها على وضع الطائرة قبل الاختبار لحماية سلامتهم. تصدرت التطورات في إيران ولبنان المشهد السياسي مع تجدد التوتر الدبلوماسي بين طهران وباريس وبدء تطبيق ترتيبات ميدانية جديدة في جنوب لبنان. ونفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة اتهامات فرنسية بترهيب موظفي سفارة فرنسا في طهران، مؤكدة أن اثنين من موظفي السفارة خضعا لاستجواب وجيز بعد مشاركتهما في اجتماع مع أشخاص مشتبه بهم أمنيا قبل تسليمهما إلى السفارة. واتهمت طهران فرنسا بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعتها إلى الالتزام بالقواعد الدبلوماسية. وفي لبنان استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوتر الغربية جنوب البلاد بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ مسحا هندسيا تمهيدا لعودة الأهالي. ومن زوتر الغربية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مع البدء بإعادة الخدمات الأساسية وتهيئة ظروف عودة السكان. أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات إضافية على السلطة القائمة في بورت سودان بعد أن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، وهو ما نفته السلطات، فيما دعت واشنطن السودان إلى الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. أخيرا ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5346 قتيلا وأكثر من 16,000 مصاب، فيما لا يزال نحو 20,000 شخص في ملاجئ مؤقتة. وتقدر السلطات أنها تحتاج إلى 25,000 منزل لإيواء المتضررين. مستمعين الكرام، انتهى هذا الموجز، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي.

أما أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: حين يصبح أو يمسي. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: حولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

كحين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

92 MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية. الآن إلى موجز الأخبار.

أسعد الله أوقاتكم. أعلنت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز غرامة قياسية بلغت 1,100,000 دولار أسترالي على صاحب متجر لبيع التبغ غير المرخص في سيدني، وأغلقت المتجر نهائيا بعد ضبط كميات كبيرة من السجائر ومنتجات النيكوتين والسجائر الإلكترونية. وبدوره قال وزير الصحة رايان بارك إن الغرامة هي الأكبر منذ تشديد قوانين التبغ في تشرين الثاني 2025، وأضاف أن السلطات أغلقت 362 متجرا خلال الأشهر الثمانية الماضية، وصادرت أكثر من 20 مليون سيجارة مقلدة و214 ألف منتج إلكتروني غير قانوني. يعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي توسيع برنامج بيد براك ليشمل طلاب العديد من التخصصات الصحية، منها العلاج الطبيعي والصيدلة وعلم النفس السريري والمسيفون، مع تقديم دعم أسبوعي خلال فترة التدريب العملي. وقال ألبانيزي في كلمة أمام المؤتمر الوطني لحزب العمال إن الخطوة تشكل استثمارا في العاملين الصحيين المستقبليين وتساعد في تخفيف أعباء تكلفة المعيشة. كما ويبدأ تنفيذ التوسع في الأول من تموز العام المقبل، فيما يبحث المؤتمر أيضا ملفات منها الضرائب وما يعرف بالذكاء الاصطناعي والسياسة الخارجية. تتوالى التطورات السياسية والعسكرية على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل الرسائل والتهديدات وتحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة. ونفى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران طلبت استئناف المفاوضات، مؤكدا أنها لا تسعى حاليا إلى ذلك. وكان ترامب قد أكد استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية وهدد باستهداف أي منشأة نووية تستخدم لتصنيع سلاح نووي، ومنها موقع جبل الفأس، فيما نفت طهران وجود أي نشاط نووي فيه، واتهمت واشنطن بافتعال ذرائع للعدوان. في المقابل دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى حلول دبلوماسية مستدامة، مؤكدا أن الاستقرار الإقليمي يقوم على احترام سيادة الدول وحرية الملاحة والقانون الدولي وفق تعبيره، فيما واصلت باكستان مساعيها للوساطة وتخفيف التصعيد بين الطرفين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 242 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية، إضافة إلى مياه البحر الأسود وبحر أزوف، في إحدى أكبر عمليات التصدي للمسيرات منذ بدء الحرب. أخيرا، في حادثة أمنية غير مسبوقة تشكل علامة فارقة مقلقة فيما يعرف بالذكاء الاصطناعي، قمعت شركة OpenAI نسخة تجريبية من تشات جي بي تي خرجت عن السيطرة وتجاوزت إجراءات الحماية، وورد أنها هاجمت شركات ذكاء اصطناعي أخرى. وحذر خبراء من أن تطور هذه النماذج يتطلب تعزيز ضوابط الأمن السيبراني وآليات الرقابة عليها. مع هذا الخبر أعزائي المتابعين أنتهي من قراءة هذه النشرة الموجزة. هذا خضر الكردي يشكركم على المتابعة، وأستحفظكم الله تعالى. إلى اللقاء.

0: الدويمة فين سبونسر.
1: فضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: إنها اقتربت. اسمع، هل سيزور نبي الله عيسى قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم والله سيفعل.

قال صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا، ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه السلام. إذن نبي الله عيسى لا يأتي لزيارة المسجد، بل قال صلى الله عليه وسلم: وليأتين قبري. إذن المقصود من زيارة عيسى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مبارك وفيه بركة، وتشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فهو حبيب الله، وهو الذي قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. إنه حبيب الله محمد. عيسى نبي الله سيزور قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أكد ذلك رسول الله، وذلك بعد نزول عيسى إلى الأرض. وهنا سؤال قد يخطر على بال أحدكم: ما هي الحكمة من نزول عيسى إلى الأرض بعد أن رفع إلى السماء؟ بعض العلماء قالوا: الحكمة من نزوله دنو أجله، أي قرب أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. وبعد نزول عيسى، عيسى المسيح، عيسى حبيب الله، بعد نزوله إلى الأرض يمكث 40 سنة، 40 سنة، ثم يأتي أجل نبي الله عيسى. يموت نبي الله عيسى ويدفن قرب قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فيدفن عيسى قرب رسولنا وقرب أبي بكر الصديق وقرب عمر الفاروق، فيبعث أبو بكر وعمر يوم القيامة بين نبيين. مات المسيح بعد أن مكث 40 سنة في الأرض، ولكن قبل موته هل من علامة كبرى تحصل في زمانه أيضا؟ نعم والله، قوم يأجوج ومأجوج. فمن هم؟ وعلى أي شيء يدل ظهورهم؟ ظهورهم يدل على اقتراب يوم الفزع الأكبر، اقتراب اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، اقتراب اليوم الذي يجزى المؤمن فيه بحسناته، ويجزى المسيء فيه بسيئاته. والله تعالى قد جعل علامات تدل على قرب هذا اليوم الموعود الذي أقسم الله به، فقال: لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة. كلامي الآن
عن العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، علامة ظهور يأجوج ومأجوج. فمن هما؟ هل هما من البشر؟ نعم من البشر، هما قبيلتان من بني آدم من البشر، وهم من بني يافث. من هو يافث؟ ولد نبي الله نوح. فقد ورد في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد لنوح ثام وحام ويافث. فولد لسام العرب والفرس والروم، وولد لحام القبط والبربر والسودان، وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالية. فهم من أبناء يافث. قف، سؤال: أين هم الآن؟ هل هم موجودون الآن؟ نعم، وقد ظهروا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما مكانهم فهو محجوب عن الناس في طرف من أطراف الأرض، الله تعالى حجزهم عن البشر فلا يراهم الناس عادة، فلا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم. كيف حجزوا عن البشر؟ ولي من كبار أولياء الله واسمه ذو القرنين، أعطاه الله من كل شيء سببا، فقال رب العزة في سورة الكهف: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الكلام عن ذي القرنين ولي الله، وقد أيده الله تعالى بكرامة أن الريح كانت تحمله من المشرق إلى المغرب، الله أيده بذلك. قوم يأجوج ومأجوج كانوا في زمن ذي القرنين وقد أفسدوا فسادا عظيما، فجاء بعض الناس لذي القرنين وقالوا كما أخبر الله في القرآن: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فماذا قال؟ قال ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، فآتوه ذلك. فتساعد الناس في بناء سد شامخ، فبنى ذو القرنين سدا شامخا من حديد، ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتاً، وبني السد وحبس قوم يأجوج ومأجوج، وهم في كل يوم يحاولون اختراق هذا السد فلا يستطيعون، وكل يوم يقولون بعد عمل طويل وبعد تعب يقولون غدا نكمل، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد سد، حتى يأتي ذاك اليوم العظيم. أي يوم؟
تابع في الحلقة القابلة، وتذكر أنها اقتربت.

0: مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض فلا تفوتوا.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليالٍ

بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعالى.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل مجذوب ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد خضر مجذوب رحمه الله، أولاده محمد، بلال، فؤاد، وفادي مجذوب، نهى، مها، هدى، ورنيم مجذوب، أصيرته الحاج محمد قرحاني ومحمود الشيخ، إخوته المرحومان بإذن الله مظهر وفردوس مجذوب. تقبل التعازي بعد صلاة العشاء للرجال والنساء على العنوان 7 بينيكل أفنيو سادليا. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 24/7/2026 بعد صلاة العشاء للرجال في المركز الإسلامي على العنوان 30 وودوود كريسنت ميلا، وللنساء على العنوان 7 بينيكل أفنيو سادليا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أبو حنيفة رضي الله عنه ولد سنة 80 هجرية، ثم توفي سنة 150. أبو حنيفة أقدم الأئمة الأربعة من حيث السن، لأن مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل لم يلقوا الصحابة. مالك رضي الله عنه بينه وبين الصحابة شخص واحد في بعض الأحاديث، والشافعي بينه وبين الصحابة في بعض الأحاديث اثنان، وأما أحمد بن حنبل يكون بينه وبين الصحابة لما يروي الحديث ثلاثة، ثم لما كان بعض الملحدين ممن يدعون الإسلام وممن لا يدعون الإسلام لا يقتنعون بالدليل النقلي أي القرآن أو الحديث، لأنهم يفسرونه على غير وجهه، يلجأ العالم السني إلى دليل عقلي فينكسر هذا المنحرف بالدليل العقلي. هنا فائدة مهمة: يروي بعض الناس عن أبي حنيفة كلاما ليس من كلامه مما يضر العقيدة. يقول بعض الناس: إن أبا حنيفة جادل بعض الملحدين فقال في تقرير أن الله موجود بلا مكان، إن هذه المسألة أي أن الله موجود بلا مكان كالحليب، فإن الحليب فيه السمن لكن لا يعرف مكان السمن في الحليب. هذا الكلام فاسد ضد العقيدة، لأن هذا إثبات المكان لله، فمن جعل الله تعالى على هذه الصفة يكون جعل الله متحيزا في المكان. والحق الذي هو مذهب أبي حنيفة وغيره من أهل السنة أن الله ليس متحيزا في مكان من الأماكن ولا في جميع الأماكن، وليس متحيزا في جهة من الجهات الست ولا متحيزا في الجهات الست كلها. هذا عقيدة أبي حنيفة وعقيدة أهل السنة كلهم، وكذلك عقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى ليس متصلا بالعالم بالمسافة ولا منفصلا عن العالم بالمسافة، لأن المتصل بالشيء والمنفصل عنه لا بد أن يكون مثله بالمساحة أو أكبر منه أو أصغر منه، وكل ما كان كذلك فهو جسم، والجسم حادث لا بد، لأن الشيء الذي يكون له مقدار يحتاج إلى من خصه بذلك المقدار. والله تبارك وتعالى لو كان بحجم العالم أو أصغر منه أو أكبر منه لكان محتاجا لمن خصه بذلك الحجم، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. مما يبين ذلك أن الشمس جسم له حد ومقدار وشكل وحركة وسكون. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مرحبا، لو سألوك عن الهندسة العمرانية وما عندك علم فيها بتجاوب شي؟ لو سألوك عن الهندسة المدنية وكمان ما عندك علم فيها بتجاوب؟ لو سألوك عن هندسة الطائرات وكمان ما عندك علم فيها هل بتجاوب؟ فإذا كان هالأسئلة هاي ما بتحكي فيها وما بتجاوب فيها لأنه ما عندك فيها علم، كيف واحد بيتجرأ يحكي بأمر دين من دون ما يكون عنده علم؟ وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني ربنا نهانا عن أن يتكلم الإنسان بلا علم، ما بس بأمر الدين، كمان بأمور الدنيا. فالواحد منا ما يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، مش عيب ولا عار أن يقول الإنسان عما لا يعلم لا أعلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة سئل عن مسألة قال لا أعلم. حتقلي شو هو السؤال؟ السؤال كان أنه عن ما هو خير بقاع الأرض، أو ما هي خير بقاع الأرض وشر بقاع الأرض. فقال النبي عليه السلام لا أعلم، أسأل أخي جبريل. فسأل جبريل فقال جبريل لا أعلم، أسأل رب العزة. فكان الجواب أن خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق، لأنه بالمساجد عبادة، ذكر، دعاء، استغفار، صلاة، أما بالأسواق بيكتر الكذب والغش والخيانة. لذلك الواحد ما يستحي أن يقول لا أعلم إذا سئل عما لا يعلم. جاء شخص إلى أحد الصحابة سأله سؤالا، فأرشد هذا الصحابي السائل إلى صحابي آخر فذهب إليه، فأرشده إلى ثالث فذهب إليه، فأرشده إلى رابع، حتى دار السؤال على 120 صحابيا، ثم عاد إلى الأول. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وما ننسى أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتوى بغير علم، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
1: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: MFM sponsor.
5: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCare H Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCare H Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
9: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
10: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
9: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرى. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نكمل في حلقة اليوم ما بدأناه في الحلقة السابقة من الكلام عن المعجزة العظيمة الباهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج. نتكلم في حلقة اليوم عن عجائب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء.

0: الأنبياء.
1: إخوة الإيمان، من عجائب ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء الدنيا، ففي طريقه إلى بيت المقدس رأى الدنيا بصورة عجوز. ومن عجائب ما رأى أيضا إبليس، فقد رأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه، وهو إبليس، وكان من الجن المؤمنين في أول أمره، ثم كفر لاعتراضه على الله. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الآية 50 من سورة الكهف. ولا يجوز إخوة الإيمان أن يقال إن إبليس كان طاووس الملائكة، فهو لم يكن ملكا. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: إلا إبليس كان من الجن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. فتبين أن إبليس من الجن حقيقة بدليل ما تقدم.

ومن عجائب ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء خطباء الفتنة، فلقد رأى أناسا تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار. قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة، يعني الذين يخطبون للشر والفتنة، أي يدعون الناس إلى الضلال والفساد والغش والخيانة.

كذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة، فلقد رأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود فلا يستطيع أن يعود إلى هذا المنفذ، فقال له جبريل: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة التي فيها ضرر على الناس وفتنة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع.

كذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لا يؤدون الزكاة، فلقد رأى أناسا يسرحون كالأنعام على عوراتهم رقاع، أي ستر صغيرة. قال له جبريل: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. وأما تاركو الصلاة فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ترضخ رؤوسهم أي تكسر.

0: الزنا. ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء قوما يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون اللحم الجيد المشرح، فقال جبريل: هؤلاء أناس من أمتك يتركون الحلال فلا يطعمونه، ويأتون الحرام الخبيث فيأكلونه، وهم الزنا. أما شاربو الخمر فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أناسا يشربون من الصديد الخارج من الزنا. قال له جبريل: هؤلاء شاربو الخمر المحرم في الدنيا.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: ومما رأى في ليلة الإسراء الذين يمشون بالغيبة، فلقد رأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية. قال له جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. والغيبة إخوة الإيمان من أشد عذاب القبر، هي والنميمة، وكذلك ترك الاستنزاه من البول، وغيبة الأتقياء من الكبائر. وليعلم أن الغيبة لا تفسد الصوم. قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم.

ومن عجائب ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء أيضا ماشطة بنت فرعون. ثم شم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة من قبر ماشطة بنت فرعون، وكانت مؤمنة صالحة. وجاء في قصتها أنها بينما كانت تمشط رأس بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت بسم الله، فسألتها بنت فرعون أولك رب إله غير أبي؟ فقالت الماشطة نعم، ربي ورب أبيك هو الله. فأخبرت أباها فطلب منها الرجوع عن دينها فأبت، فحمى لها ماء فألقى فيه أولادها، ثم كلمها طفل لها رضيع قبل أن يرميه، يا أماه اصبري فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فلا تتقاعسي فإنك على الحق. فقالت لفرعون لي عندك طلب، أن تجمع العظام وتدفنها. فقال لك ذلك، فألقاها فيه وقد ماتت شهيدة هي وأولادها.

مستمعينا الكرام، نتابع معكم في حلقة أخرى لنتكلم عن المعراج ومن عجائب ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فتابعونا. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا قوة الهمة في تعلم علم الدين، وأن يحسن لنا الختام بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: غنيت كم كلمة غرام طفتا مثل الورد الخزام لحبيب قلبي سيدي للمصطفى الهادي الإمام.
1: مستمعين الكرام، عادة ما يرتبط الاعتداء الجنسي على الأطفال بالإساءة من شخص بالغ إلى طفل، ومع ذلك فإن من بين كل 4 حالات إساءة إلى الأطفال، أي 24% من هذه الحالات، تنطوي في الواقع على طفل يسيء إلى طفل آخر. وللأسف فإن هذا النوع من الاعتداءات يتزايد، وغالبا لا يتم كشف هذه الحالات من قبل الوالدين، ويمكن للأطفال أن تبدو عليهم أعراض السلوكيات الجنسية المثيرة للقلق حتى منذ عمر 2، وهذه السلوكيات الجنسية المقلقة ليست مجرد أعمال عنف وأعمال جنسية مباشرة، ولكنها أيضا سلوكيات تقع خارج نطاق الفضول العام والاستكشاف الطبيعي الذي يكون عادة لدى الأطفال. وقد كشفت دراسة جديدة أنه في حين أن 3/4، أي 78% من الأستراليين يلومون السلوكيات الجنسية الإشكالية على استخدام الطفل للإنترنت، فإن ما يثير القلق أكثر أن الوالدين لا يتخذون الإجراءات المطلوبة لحماية أطفالهم على الإنترنت. وقد بيّنت الدراسة التي أجرتها مؤسسة Act for Kids أن 1/3 الآباء، أي 63% من الآباء، يفشلون في إقفال أجهزتهم بكلمات مرور يعني password، وأن 1 من كل 2، أي 55% منهم، يسمح لأطفالهم بالوصول غير المراقب إلى الإنترنت. ومع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، يكافح المسؤولون عن حماية الأطفال من أجل الاستمرار فيما يفعلونه، ونتيجة لذلك يتعرض 98 من الأطفال دون سن 10 سنوات الذين يستخدمون الأجهزة بالفعل لمحتوى إباحي وعنيف. وما يثير القلق أكثر هو أن 1/3 الوالدين، أي 67% من الوالدين الذين لديهم أطفال دون سن 12 عاما، يشعرون أنهم بحاجة إلى مزيد من التعليم حول كيفية حماية أطفالهم من الوصول إلى محتوى غير لائق على الإنترنت. تحث مؤسسة Act for Kids الآباء والأمهات على اتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية أطفالهم على الإنترنت، ولمعرفة المزيد من علامات التحذير من السلوكيات الجنسية المثيرة للقلق.

0: مستمعينا الكرام، صدرت نتائج دراسة كشفت أن أكثر من نصف الآباء الأستراليين لا يشرفون على أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، في حين أنه ينبغي أن يكون أولياء الأمور على دراية في كيفية حماية أطفالهم من المحتويات غير اللائقة والتي تشجع السلوك المسيء بين الأطفال وحتى في المنزل. لمناقشة هذا الموضوع الهام والحساس معنا على الخط مديرة البرامج في مؤسسة Act for Kids وخبيرة السلوك ميريندا بين، لتبين للمستمعين ما هي أعراض السلوكيات المسيئة عند الأطفال، ولتقدم النصيحة للآباء والأمهات حول كيفية حماية أطفالهم من التعرض للمحتويات الغير لائقة على الإنترنت. ميريندا اختصاصية في مجال السلوك ولديها خبرة 25 عاما في هذا المجال. Dear listeners, as I mentioned earlier, research has been released for Child Protection Week, revealing that more than half of Australian parents do not supervise their children's online activities. Parents need to be aware of protecting their children from inappropriate content, which is encouraging abusive behavior between children and in the home. Today, we have with us the program manager at Act for Kids and psychologist ميريندا بين to give advice to parents on protecting their children online. ميريندا holds both master's and bachelor's degrees in psychology. She has worked as a clinician and educator for over 25 years. Thank you for joining us today, ميريندا.
1: For having me.
0: ميريندا, technology is growing at such a fast pace in today's world. What do you think has made it problematic for children and young people?
1: I think that we've gotten used to using devices in our everyday lives. So whether that's checking for traffic, checking the weather, checking the latest news. Young people are now encouraged to have tablets as part of their school curriculum. And what that's meant is that it's sort of snuck up on parents the need to actually speak with children and supervise what their use online is. Because kids are naturally curious, and they will search out information which may be not appropriate for their age.
0: بداية طرحت على ميريندا السؤال الأول. إن التكنولوجيا تتطور بوتيرة سريعة في هذه الأيام، فما هو برأيك الذي جعل ذلك مشكلة بالنسبة للأطفال والشباب؟

0: Mirinda, what do you think is encouraging this abuse? Why are children prone to accessing this type of inappropriate content?
1: I think that learning about the world and natural curiosity is part of it. I think that sometimes exposure to things that might be on parents' devices because of their own dating practices or sites that they may be using, like Tinder, for example, can expose kids to things that are adult in content. Mm. And then, of course, we have natural part of sexual development in children in terms of them learning about their bodies and the bodies of other kids.
0: ثم سألتها ما يلي: برأيك ما الذي يشجع على حصول هذا الاعتداء الجنسي؟ ولماذا يعمد الأطفال إلى البحث عن المعلومات التي لا ينبغي لهم الاطلاع عليها؟ فأجابت: الدافع إلى ذلك هو رغبتهم في اكتشاف الأمور التي حولهم، وأيضا يفعلون ذلك بدافع الحشرية التي غالبا ما تكون عند الكثيرين منهم، وأحيانا قد يكون السبب هو اطلاعهم على أشياء موجودة في هواتف الوالدين والتي لا ينبغي للأطفال الاطلاع عليها. وهناك أيضا النمو الجسماني لدى الأولاد والتغييرات التي تحصل لديهم ما يدفعهم لمحاولة معرفة أسباب ذلك. So is it only the access to the internet that is leading to violent and abusive behavior? I mean, what other factors in a child's life will contribute to this?
1: Look, we do believe that there's a potential for parents to misunderstand and think that that the impact of online, say, access of pornography, for example, is impacting children's sexual development. And yes, this is true, but we also find that problematic sexual behavior by children with other children is often related to domestic violence, neglect, and also bullying from other older children. So what we say is that there is normal sexual development amongst children that's age appropriate and stage appropriate, and if there is coercion, violence, abuse, or fear on the part of either child in terms of any kind of exploration in that way, that's when it is problematic. An example of that might be children who are seeking out younger children as opposed to children of their own age.
0: ثم سألتها ما يلي: هل استعمال الإنترنت هو وحده فقط الذي يؤدي إلى السلوك العنيف والمسيء؟ وما هي العوامل الأخرى في حياة الطفل التي تسهم في حصول ذلك؟ فأجابت: أعلم أن الأهالي يعتقدون أن المواقع الإباحية هي التي تؤثر على تصرفات أطفالهم غير اللائقة تجاه بعضهم، وهذا صحيح، لكننا أيضا نعلم أن التصرفات المسيئة من قبل الأطفال تجاه الأطفال الآخرين غالبا ما تكون مرتبطة بالعنف الأسري أو الإهمال أو الاستقواء الذي يتعرضون له من أطفال آخرين. فما نقوله هو أن هناك نمواً جنسياً طبيعياً لدى الأطفال، وإذا كان هناك إرغام أو عنف أو إساءة معاملة أو خوف من قبل الطفل، فإن الأمر سيصبح مشكلة. فمثلاً قد يعمد بعض الأولاد إلى البحث عن أولاد أصغر منهم سناً بدل أن تكون علاقتهم مع الذين هم في مثل سنهم ليمارسوا معهم هذا السلوك. Mirinda, most of children's play time these days is on the internet. They even use it a lot for school. Should children have just as much responsibility as parents in protecting themselves online? How should they do that?
1: So one of our messages that we are giving to parents is that parents need to be modeling for their children what online safety looks like. So we expect parents to be leading an example for children. So, for example, we found in our recent research, Act for Kids discovered that about 3/4 of Australians believe that online sexual content material is directly related to kids' problematic sexual behaviour. But then we also found that 2/3 of parents weren't putting pens or filters on their devices. So that's a really simple thing that parents need to be doing.

0: on behalf of their children, so that they're actually curtailing what content kids can access.
1: Exactly.
0: So that's one thing. The other thing is that we really need parents to be supervising their kids while they're online, so that they can't just go and spend hours on the internet with the parents not actually knowing what sites they're visiting. So that's really important as well. Yes, kids do need to be savvy in terms of protecting their personal information and things like their address and their names and all of those things, and not sharing that with friends that they make online. But parents need to be talking to kids on a regular basis about online safety.
1: Yeah.
2: ثم انتقلت إلى السؤال التالي. هذه الأيام يمضي الأطفال معظم وقتهم في اللعب على الإنترنت، حتى أنهم يستخدمون الإنترنت في المدرسة، فكيف يحمون أنفسهم؟ أجابت: من أقوى النصائح التي نسديها للأهالي أنه عليهم أن يكونوا قدوة لأولادهم في معرفة كيف تكون السلامة على الإنترنت. فمثلاً، لقد وجدنا في الدراسة التي أجريناها مؤخراً في مؤسستنا Act for Kids أن 75% من الأستراليين يعتقدون أن المواد الموجودة على الإنترنت مرتبطة بالسلوك الجنسي لدى الأطفال، ولكننا وجدنا أيضاً أن ثلثي الأهالي لا يضعون قيوداً أو طرقاً لمنع الأطفال من الوصول إلى تلك المواقع الإباحية، وهذا أمر مهم ينبغي للأهالي أن يفعلوه نيابة عن أطفالهم ليخفضوا نسبة المواد غير اللائقة التي قد يصل إليها أولادهم. هذا أمر. والأمر الآخر هو أننا نريد الأهالي أن يراقبوا نشاطات الأطفال أثناء استعمالهم للإنترنت، فلا ينبغي أن يترك الولد يتصفح الإنترنت لساعات وهم لا يعلمون ما الذي يطلع عليه ولدهم، وهذا أمر مهم جدا. نعم، أعلم أن على الأطفال أن يكونوا حذرين بأن لا يعطوا أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين منازلهم للأصدقاء الذين يدردشون معهم على الإنترنت، لكن على الأهالي أيضاً أن يتحدثوا مع أولادهم حول الاستعمال الآمن للإنترنت.
3: Miranda, this exposure to inappropriate content needs to be taken very seriously. What kind of changes would you like to see on a government level to regulate online activity for children?
0: I'm probably not best placed to comment on what the government could be doing. I think they have, in the creation of the eSafety Commission and all of the resources that are available in on the eSafety portal, for parents and young people to access around online safety, I think that that's a good start. I think that as a society, we all need to be taking responsibility for children's safety online, just as we would if they were in a shopping mall or walking down the street.
2: ثم سألتها ما يلي: ينبغي أن يؤخذ موضوع تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق على محمل الجد، فما هي التغييرات التي ترغبين في حصولها على المستوى الحكومي لضبط نشاط الأطفال عبر الإنترنت؟ فأجابت: لن أعلق على ما يمكن للحكومة القيام به. أظن أنه بإنشائهم لمفوضية الإي سايفتي، أي السلامة على الإنترنت، وكل الموارد المتوفرة للأهالي على هذا الموقع أي الإي سايفتي، أعتقد أنها بداية جيدة. كذلك أظن أننا كمجتمع علينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية لحماية الأطفال عند استعمالهم للإنترنت، كما نفعل في حمايتهم أثناء وجودهم في السوق أو في الطريق.
3: The new report says that sexual abuse is going undetected between children. This is a very unfortunate and problematic issue. What are the challenges in trying to address such sensitive issues with such a vulnerable group?
0: I think that's, again, where communication between parents and their children is so important. Children need to know that if they do share something with their parent, that they're not going to get in trouble for that. So sometimes things happen in play. So a child might have an overnight visit or something with a friend, and perhaps something might happen that made them feel uncomfortable. However, they need to know that they can talk to their parent about it and they won't get in trouble.
1: Mm-hmm.
0: So that's probably a really important message, that when parents are talking with their children, coming from a non-judgmental, supportive place. The other thing I guess I would say around that is that education in protective behaviors is paramount for kids, particularly from an early age. So kids need to know that their body is their body and that it's not okay for anyone to touch their body without their permission. They need to understand public and private body parts, and they need to understand appropriate touch and also safe adults that they can go to if they do feel uncomfortable about anything, not necessarily sexually, but anything that's happening for them that makes them feel unsafe. And we do recommend to parents that that includes people who live outside of the family home.
3: Yes.
2: ثم انتقلت للسؤال التالي. يقول التقرير الجديد أن الاعتداء الجنسي لا يتم كشفه بين الأطفال، وهذه قضية مؤسفة للغاية، كما أنه مشكلة كبيرة. فما هي التحديات التي نواجهها في محاولة معالجة هذه القضايا الحساسة مع هذه المجموعة الضعيفة؟ أجابت: أعتقد أن الحوار بين الأهل وأولادهم مهم جداً. المطلوب من الأولاد أن يشعروا أنهم إذا أخبروا أهلهم عن أمر ما فإنهم لن يعاقبوا. فأحياناً قد يحصل أمر مثل أن يزور الطفل أحداً ويمضي الليلة عنده، وقد يحصل أمر يجعله يشعر بعدم الارتياح. لذا المطلوب أن يشعر الطفل أنه يمكنه التحدث مع أهله من غير أن يخاف من العقاب، وهذا أمر مهم. وعندما يتحدث الأهل مع أولادهم ينبغي أن يكونوا متفهمين وأن لا يتعجلوا بالحكم على الأمور. الأمر الآخر الذي أود أن أذكره هو أن تثقيف الأطفال حول طرق حمايتهم لأنفسهم أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقت مبكر. مثلاً أن لا يسمح الطفل لأحد أن يلمسه بطريقة غير لائقة، وعليهم أن يعرفوا أن هناك أعضاء في جسمهم ليس لأحد أن ينظر إليها، وأن يكون هناك أشخاص يستطيعون التحدث إليهم بأمان، ليس عن الأمور الجنسية فقط بل عن أي أمر آخر قد يشعرهم بعدم الأمان، وقد يكون هذا الشخص يعيش خارج منزل العائلة.
3: Miranda, we are living in a world where 98% of children under the age of 10 have devices that leave them exposed to pornographic and violent content. What do you think the future holds in such an environment where it is getting easier and quicker for kids to access any content they like?
0: Well, I think that it's important that we take a different tack and that we say, okay, maybe parents haven't felt comfortable or resourced to actually put filters on their children's devices, but this is something that starting today they can do. We have resources on our website, acttokids.com.au, which actually provide information to parents about how they can best protect their children's online world.
3: How to place filters, you mean?
0: Yeah. Yeah, so we've got links on how to put filters on, but many parents today have smart devices in their homes which can be used to access content that they may not think of. So, for example, obviously gaming stations that kids are accessing, but Siri, Alexa, Google Home, you know, some people now have smart televisions and smart refrigerators, and those things can actually be used to access online information. Similarly, we're really encouraging parents to look at their kids' devices with their children and make sure that their settings are keeping their kids safe. We do know of a recent incident where a 12-year-old girl was on a school bus and she had her AirDrop setting on her phone, her smartphone, and pornography was AirDropped by some older kids on the bus onto her phone using that technology. So parents need to explain to their kids that just because they know someone doesn't mean they should accept content onto their devices.
2: ثم سألت ميريندا ما يلي. تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من نصف الآباء لا يعرفون ما يشاهده أطفالهم عبر الإنترنت، لكنهم في نفس الوقت يريدون حماية أطفالهم. فما هي الاستراتيجيات التي تقدميها للآباء والأمهات من أجل مساعدة أولادهم؟ فأجابت: أعتقد أنه من المهم أن نقول أن الأهالي يريدون المساعدة لكنهم لم يفعلوا شيئاً بعد، فلنقل أنه يمكنهم من الآن وضع برنامج على الجهاز المستعمل يعمل كمصفات. لدينا موارد على موقعنا الإلكتروني actforkids.com.au يحتوي على معلومات تساعد الأهالي في استعمال الطريقة الأقوى لحماية أولادهم عند استعمال الإنترنت. حالياً هناك أجهزة مثل أليكسا، جوجل هوم تمكن الطفل من الدخول إلى الموقع الذي يريده، خاصة مع وجود ما يسمى بجهاز التلفاز الذكي الذي يستعمل للحصول على المعلومات الموجودة في الإنترنت أيضاً. ونحن نشجع الأهالي أن يطلعوا على الأجهزة التي تكون بحوزة أطفالهم وأن يضعوا قيوداً على استعمال التطبيقات الموجودة فيها. ثم ذكرت ميريندا حادثة حصلت مع فتاة عمرها 12 سنة عندما كانت تجلس في حافلة المدرسة. هذه الفتاة لديها الآيفون، وداخل الآيفون يوجد تطبيق على الهاتف اسمه AirDrop. فبينما الفتاة جالسة في باص المدرسة تلقت صورة إباحية من طلاب آخرين كانوا معها على نفس الحافلة مستعملين هذه التكنولوجيا. فعلى الأهل أن يعلموا أولادهم أنه بالرغم من وجود هذه التكنولوجيا في هواتفهم ليس عليهم أن يستقبلوا كل ما يرسل إليهم.
3: ميريندا, is there any final advice or information you would like to end our interview with for our parents and children?
0: I think that the main advice that we would give is that parents need to sit down with their kids, supervise what they're watching online, and also secure those devices and have regular contact and conversations with their children so that as the children age, their understanding about what they're accessing online changes along with the child's needs.
3: Program manager at Act for Kids and psychologist Miranda Bain, thank you very much for your time today.
0: Thank you so much. You have a great day.
1: You too. Thank you.
2: ختاماً طلبت من ميريندا أن توجه نصيحة أخيرة للأهالي أو للأطفال في ختام لقائنا، فأجابت: أظن أن النصيحة الأهم أن يجلس الأهالي مع أولادهم ويراقبوا ما يفعلونه على الإنترنت ويضعوا برامج تحميهم من المواقع التي لا ينبغي لهم الاطلاع عليها، وأن يتكلموا مع أولادهم باستمرار عن هذه المواضيع حتى إذا كبر الأطفال يستطيعون أن يتفهموا أكثر لهذه المخاطر. مستمعين الكرام، لقاؤنا فيما مضى كان مع مديرة برنامج Act for Kids وخبيرة السلوك ميريندا بين، قدمت فيها النصيحة للأباء والأمهات حول كيفية حماية أطفالهم أثناء تصفحهم للإنترنت.
3: Dear listeners, we have been speaking to psychologist and program manager at Act for Kids, Miranda Bain. We have discussed with her the results of the research, which has revealed that more than half of Australian parents do not supervise their children's online activities. She has also given parents some advice on how to protect their children from inappropriate content, which is encouraging abusive behavior between children and in the home.

0: That's all what I have for today. Thank you for your company and until we meet again, take care. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا حتى الساعة. نشكر لكم متابعتكم وإصغائكم، وحتى نلتقيكم على خير بإذن الله تعالى، أستودعكم الله. News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact, with perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرى، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Oh no, your tires are looking a little bald.
3: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
2: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
3: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
4: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
2: Mention 2MFM on your next visit
3: to unlock instant discounts.
2: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
5: Get the power from Tire Power Liverpool.
1: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A2MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
9: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
10: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فاصطفاهم الله تبارك وتعالى بالنبوة، والنبوة هي سفارة بين الله تعالى وبين الخلق، ثم السبيل إلى معرفة صدق النبي المعجزة. فبالمعجزة يعرف النبي، فما من نبي إلا وكانت له معجزة. ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي وأنه صادق. فالمعجزة هي أمر خارق للعادة، يظهر على يد من ادعى النبوة، موافق لدعواه وسالم من المعارضة بالمثل. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، وكذلك ما كان خارقا للعادة لكنه لم يقترن بدعوى النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة، كالذي حصل لأبي مسلم الخولاني حين رماه شخص من مدعي النبوة الكذابين في النار فلم تحرقه. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإنه يعارض بسحر مثله. ويشترط في المعجزة أن توافق دعوى ذلك النبي، فما لم يكن موافقا للدعوى لا يسمى معجزة، كالذي حصل لمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة من أنه مسح على وجه رجل أعور فعميت العين الأخرى. فمن المعجزات التي حصلت الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صالحا أخرج من الصخرة ناقة وفصيلها أي ابنها، وعدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم حيث لم تحرقه ولا ثيابه، ومنها انقلاب عصا موسى ثعبانا حقيقية، ومنها ما ظهر للمسيح من إحياء الموتى، وذلك أيضا لا يستطاع معارضته بالمثل، فلم يستطع الذين كانوا مولعين بتكذيبه أن يعارضوه بالمثل. وأما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، حتى أن بعض العلماء قال هي بين 2000 و3000 معجزة. كيف لا؟ وقد قال الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين أصابعه، وتسبيح الطعام في يده، ورده عين قتادة رضي الله عنه بعد انقلاعها، وإنطاق البهيمة وأنينها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شهادة الذئب للراعي بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشهادة الضب الميت، واستدعاؤه للعذق من النخل حتى جاء إليه يخد الأرض خدا، وكذلك المعجزة الدائمة الباقية القرآن الكريم. وقد تحدى النبي صلى الله عليه وسلم فصحاء العرب
أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. وقد تمدح بعض المادحين في معجزتي تفجر الماء من بين أصابع النبي ورد البصر لبعض الصحابة فقال: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. فاجتهد يا أخي المسلم في طلب علم الدين حتى تميز المعجزة من غيرها، ولتميز ما كان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى وما كان مخالفا له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: بتهان.
1: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، وفي رواية: قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. الله ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، والتقوى كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في العمل والميزان، لذا من السهل على كل واحد منا أن يردد ويكرر هذه العبارة: عليكم بتقوى الله، لأن هذا خفيف على لسان الإنسان، ولكن من حيث العمل ليس خفيفا، ومن حيث الميزان فليس خفيفا، لأن درجة المتقين في الآخرة عالية، يدخلون الجنة من غير سابق عذاب. التقي هو الذي تعلم ما فرض الله عليه من علم الدين وعمل بذلك ظاهرا وباطنا، طهر قلبه من الأمراض التي لا يحبها الله، وطهر جوارحه مما لا يحب الله سبحانه وتعالى، امتثل أمر الله ظاهرا وباطنا، صفت سريرته وعلانيته. هذا هو التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا هو العبد التقي. ليس التقي هو مجرد أن يلبس الإنسان زي المشيخة، أو يلبس القميص الذي يسمى اليوم بالجلابية أو بالعبية، أو يرخي اللحية، أو يطيل السبحة. التقي له شروط: أن يؤدي الواجب ويبتعد عن الحرام. والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، فلا سبيل لأحد منا أن يعرف ما هي هذه الواجبات وما هي هذه المحرمات إلا بعد أن يتعلم ما فرض الله تعالى عليه من علم الدين. من غير أن يتعلم الإنسان ما فرض الله عليه من علم الدين، لن يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام، ما هو الباطل وما هو الفاسد، ما هو الرياء، ما هو العجب، ما هو الكبر، ما هو الحسد. كيف سيعرف إن لم يتعلم؟ كيف سيعرف كيف يصحح عقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وسائر ما أمر الله، إن لم يتعلم هذه العلوم مشافهة سماعا من أهل العلم الذين سبق لهم أن أخذوا العلم مشافهة بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا الإمام أبو عبد الله البخاري في كتابه المشهور واسمه الجامع الصحيح وضع عنوانا بابا، قال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تتكلم وتعمل تعلم، من غير أن تتعلم لن تنتفع بالقول والعمل، لن تنتفع، لا ينفع القول والعمل من غير علم. فقد قال علماء الإسلام: العبادة من غير علم كالكتابة على الماء. الكتابة على الماء تنفع، فالعبادة من غير علم كذلك لا تنفع. وسهل على الشيطان أن يوقع في هذا الإنسان المتعبد على جهل، أسهل على الشيطان أن يوقع هذا الإنسان المتعبد على الجهل في الفتن والمحرمات، من أن يأتي إلى إنسان فقيه في الدين فيغويه أو يريد أن يفتنه. لذلك في الحديث النبوي الشريف: وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، كان في خلوة لوحده يقرأ كتاب الله تعالى. والشيخ عبد القادر رضي الله عنه
ونفعنا الله به، على علم ما أقدم على أن يختلي بنفسه ويقرأ كتاب الله إلا بعد أن تعلم علم الدين وتمكن فيه. ففي خلوته جاءه الشيطان متشكلا فأنار الغرفة نورا، ملأ الغرفة نورا. وما قال له الشيطان؟ أنا الشيطان جئت متشكلا، أريد أن أختبرك، أريد أن أغويك. ما قال هذا الشيطان. لما ملأ الغرفة نورا قال للشيخ عبد القادر: يا عبدي، يا عبد القادر، أبحت لك المحرمات وأسقطت عنك الفرائض. الشيخ عبد القادر الجيلاني متحصن بالعلم الشرعي، لولا أنه متحصن بالعلم الشرعي لاستطاع الشيطان أن يغويه، ولكنه متمكن في العلم، سلاحه العلم. تعلم الشيخ عبد القادر عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، وهذا الذي جاءه وملأ الغرفة نورا في مكان. تعلم الشيخ عبد القادر رضي الله عنه أن الله رب العالمين لا يشبه الضوء، لأنه سبحانه هو خلق الضوء.

أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لأن الحرف والصوت واللغة من خلق الله، الله خلق الحروف والأصوات واللغات، فالله لا يحتاج إلى حرف وصوت ولغة، والذي كلمه وسمع منه جاءه مكلما بحرف وصوت ولغة. تعلم الشيخ عبد القادر أن الإنسان مهما ترقى في العبادات لم تسقط عنه الفرائض، يبقى الحرام عليه حراما وكذلك الحلال يبقى له حلالا، ومهما ترقى الإنسان في العبادات لا تسقط عنه الفرائض التي فرض الله. سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته كان يصلي، فمعناه الذي جاءه شيطان. فالشيخ عبد القادر فور أن سمع مثل هذه الكلمات ما تردد، ما شك، ما أعطى لنفسه مهلة ليفكر من جاءني، هل كان صادقا أم لا، من غير إعطاء مهلة لنفسه ومن غير تردد ولا شك، فورا قال: خسئت يا إبليس، خسئت يا لعين. فانطفأ ذلك الضوء. فماذا كان جواب إبليس؟ لقد غلبتني بعلمك يا عبد القادر. ماذا قال؟ لقد غلبتني بعلمك يا عبد القادر، ولقد أغويت قبلك 70 عابدا. معناه 70 إنسان يتعبد على جهل من غير علم، جاءهم الشيطان بهذه الصورة، تشكل لهم بشكل النور الضوء وملأ غرفتهم نورا وأغواهم، قال لهم: أنا ربكم. فال70 صدقوه، أوقعهم في الكفر والضلال. أما الشيخ عبد القادر كيف غلب إبليس، كيف غلب الشيطان؟ بالعلم. العلم هو سلاح المؤمن، من غير علم فأنت على خطر، من غير علم لن تعرف الصواب. يوجد اليوم من الناس من يدعي أنه صوفي وشيخ طريقة ويقول: أنا ترقيت في العبادات وسقطت عني الفرائض. يوجد في عصرنا هذا، يوجد من يقول: أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن. يوجد. هل هؤلاء يعملون بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هؤلاء لحاهم طويلة والعمامة خضراء طويلة لا يعني أنهم على حق، لا يعني أنهم على حق. يوجد اليوم من أمثال هؤلاء يتزيون بهذه الصور والأشكال ليغروا الناس. كل منهم يلتزم أن يلبس القميص العباية ويرخي لحيته تصير طويلة ويضع عمامة خضراء طويلة إلى جهة فوق، يوجد منهم. فالجاهل الذي ما تعلم العلم مجرد أن يرى مثل هذا الشكل، مثل هذه الصورة، يغتر، قل ما شاء الله، لعله ولي، هات يدك حتى أقبلها. ومن هؤلاء الذين يتشكلون بهذه الأشكال والصور والعياذ بالله من يعتقد عقيدة الحلول، يقول: الله داخل فينا. واحد منهم كان في محاضرة قال على ملأ من الناس: الرحمن هو محمد، والعياذ بالله. من أين يصح لهم إسلام هؤلاء وعندهم من المفاسد الشيء الكثير؟ فإذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بمجرد الشكل، عليه أن يتعلم ويعمل بما تعلم. أما الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه فهو كذلك من الخاسرين. الذي لا يتعلم العلم الشرعي ابتغاء رضا الله فهو من الخاسرين، والذي يتعلم ولا يعمل بعلمه فهو من الخاسرين. على الواحد منا إذا تعلم أن يطبق إذا أراد أن يكون من الناجين في الآخرة، والتطبيق لا يكون على أهواء الناس وعلى آرائهم، إنما على حسب ما أمر الشرع، على حسب ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لأنك رأيت إنساناً

يتردد إلى المساجد والمراكز ويلبس لباس السنة، يلبس القميص العبي، مجرد ذلك يكون صار من الأتقياء والصالحين والمرضيين عند الله. هناك شروط، هل عرفته؟ خبرته في الحضر وفي السفر؟ هل عرفته؟ إن عرفته وخبرته في السفر والحضر وأنت من أهل العلم ورأيت عليه أنه يطبق الشرع، لك أن تحكم عليه بأنه رجل ظاهره التقوى والصلاح. أما مجرد أن تراه هكذا تحكم عليه بأنه رجل صالح، وكثير منهم لا يعرفون ما أحل الله وما حرم. نعم، المسلم يحسن الظن بأخيه. فإذا رأى إنسانا يصلي في المحراب، دخلت إلى مسجد وكان إماما يصلي في المحراب، ولو كان هذا الإمام ليس من عائلتك وليس من قريتك وليس من بلدك وليس من جمعيتك وأنت لا تعرف عنه شيئا، لك أن تحسن الظن وتصلي خلفه، هذا لا شيء فيه، هذا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. لكن مجرد أن ترى الإنسان يلبس القميص ويرخي اللحية تحكم عليه أنه صار من أولياء الله العارفين. الولاية لها شروط، التقوى لها شروط، لابد للإنسان أن يتمكن في العلم ليدرك هذه الأمور. إن لم يتمكن في العلم لن يستطيع أن يعرف، لأن العوام الجهال أي إنسان يرونه يعطيهم ما يوافق أهواءهم يقولون هذا هو الشيخ الطيب الصالح العالم، ما رأت أعيننا مثله. ليش؟ لأنه أعطاهم ما يريدون من غير النظر إلى هل هذا يوافق شرع الله أم لا. فلذلك قال علماء الإسلام لا عبرة بمدح العوام ولا بذمهم. إذا شفت العوام عم يمدحوا إنسان، إياك تغتر وتصدق أنه هذا منيح حتى تختبره. وإذا العوام عم تذم إنسان، إياك تصدق حتى تختبره. تحكم فيه الشرع، فإن كان من أهل المدح يمدح، وإن كان ممن يستحق الذم تذمه عملا بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوى لها شروط، بده يكون في صفاء من الداخل، ما في حقد، غل، حسد، بغض، ضغينة، رياء، عجب، فخر، هذه من أمراض القلوب. إذا ما طهر الإنسان قلبه من هذه الأمور كيف يكون عند الله تعالى من المرضيين؟ وتطهير القلب بعده يظهر آثار الخير على الجوارح، لأن القلب هو سلطان الجوارح. أما إذا إنسان لابس القميص العباية وبقلبه عجب ورياء وفخر وبقلبه كبر وقلبه معلق بما في أيدي الناس ومدح الناس، من أين سيكون من عباد الله الصالحين؟ هذا مريض. إذا طهر القلب يظهر الأثر على الجوارح، إذا كان القلب نظيف يظهر على اللسان وعلى الجوارح الخير الذي أمر الله تعالى به، تراه يفعل الخير، لا تراه كما يفعل بعض الناس من التلون، بوجهك شيء وبقى فيك شيء، مثل ما أخبر الرسول عن ذي الوجهين، بوجهك شيء وبقى فيك شيء. هذا من أين التقوى بتكون على هذا؟ تقوى لها شروط. فإذا لابد لنا جميعا أن نمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى من العلم الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أن نجهر بالحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء رضا الله. لأنه ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. فالتحذير ممن يغش الناس في دينهم ودنياهم مما أوجب الله. إذا إنسان عم يغشك وعم يغش المسلمين في الطعام، ما بتحذر منه؟ هل يقال اتركه أنت عم تقطع له برزقه؟ يقال في دين الله تعالى عليك أن تحذر الناس منه. إذا ما عم يقبل نصيحتك ويمتنع عن الغش، عليك أن تبين للناس أن هذا غشاش، ما تشتر من عنده. فمن باب أولى إذا خفت على الناس ما يدخلوا إلى أجواف شيء في حرام، فمن باب أولى
تحذر الناس ممن يغشهم في دينهم، هذا أولى، لأنه بكون الخطر أكبر. هداك اللي عم يغشهم بالطعام أقصى حالة بيقدر يوصل لألها بيقتلهم، بسممهم بموتوا. والمسلم لما يموت لا شك يدخل الجنة. ولكن إذا رأيته أو علمت من أخيك أو صاحبك أو من جار لك أنه يذهب إلى شخص يعلم الكفر والضلال، أليس من باب أولى أن تحذره من الذهاب إلى هناك؟ قل له لا تذهب، لأنك إن اعتقدت الكفر ومت عليه تدخل جهنم. فتحذير الناس من هؤلاء الذين يغشونهم في دينهم أولى وأوجب في دين الله تعالى. ولذا علماء أهل السنة والجماعة ما قصروا في هذا، والحمد لله. يبقى في كل عصر من يجهر بهذا الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أيام الصحابة إلى يومنا وإلى ما بعدنا كذلك، سيبقى بين الناس من يجهر بالحق، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كانوا قلة قليلة. اليوم قلة قليلة، ولكن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. ومن عرف الحق عرف أهله، فما في شيء بضيع. ما حدا يقول عمي ما عم نعرف، ضعنا، احترنا وحيرونا ودخنا ودوخونا، شو بدنا فيه هون؟ هذا الشيخ شو بدنا فيه؟ وهالجمعية شو بدنا فيها؟ نقعد ببيتنا وكل واحد لوحده. هذا لا يقوله إلا إنسان جاهل بعلم الدين، وهذا الكلام لا ينفعه في الآخرة، عيدور حاله. إنما الذي ينفعه أن يطلب الحق، فيعرف أهله، فيتمسك بهم، ويدافع عن دين الله ابتغاء رضا الله. هذا الذي ينفع الإنسان بالآخرة. أما يقول ما دخلني بدعد لوحده، لن ينتفع بهذا الأمر. وهذا من أسباب نزول البلاء عاما على الناس. لما ينزل البلاء عام بيكون بسبب كثرة المعاصي والآثام. لما يقل بين الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يزداد البلاء، كحالنا في هذه الأيام. ولما يقوم عالم ناصح يخاف الله يحذر من الأشرار، من الغشاشين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يواجهه أهل الحسد بالافتراء، يواجهه أهل الحسد بالكذب، بدل أن يواجهوه بآية وحديث بالأدلة الشرعية. يقولون له هذه آية وهذا حديث، يواجهونه بالافتراءات، يشبعونه ويشبعون جماعته بالأكاذيب. لماذا؟ لينفر الناس منهم، حتى لا تسمع الناس علم الدين، لأنهم يحبون من الناس أن يبقون في جهل، ليتمكن هذا الذي يدعي المشيخة وهو جاهل من نشر ضلاله. لما يكون الناس كلهم جهال بيحطوا عليهم مين؟ واحد مثل حكايتهم جاهل. فلما يكون جاهل مثل حكايتهم ببث الضلال، بحرم الحلال وبحل الحرام، وهني ما معن خبر، عم يهزولوا براسهم مبسوطين منه. هكذا هؤلاء يريدون، ما بدهم مين يفيقهم. ليش؟ لأنه بتروح الشهرة، بتروح الكرسي، بروح المال، بروح الصيت، لأنهم لا يريدون رضا الله. الدنيا الدنيا فقط. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه بنصرة هذا الدين والدفاع عن هذا الدين ونشر الخير بين الناس وتعليم الناس ما أحل الله وما حرم على وفق كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفق ما جاء به رسول الله وما قرره أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله والسلف الصالح. وهذا شيخنا الجليل حفظه الله، قد حفظ كتاب الله وعمره 7 سنوات، ويحفظ من أحاديث رسول الله العشرات الآلاف المؤلفة بالأسانيد المتصلة منه إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم. كتبه مطبوعة ويوجد منها نسخ في جامعة الأزهر في مصر، ومع ذلك أهل الحسد حسدوه، تروا عليه، صاروا يطلقون الشائعات عليه وعلى جماعته من غير دليل ولا برهان. عندكم دليل؟ لا، فلان قال. شفت بعينك؟ لا، فلان الفلاني خبرني عن فلان الفلاني انه هو شاب بالمنام هيك. وهكذا يفترون على جماعة الشيخ. عندهم دليل؟ ما عندهم دليل. تعالوا إلى المناظرة، تستطيع أن تواجه بالدليل والبرهان؟ لا لا لا لا لا، ما بدنا، ما بنقدر هيك قدام الناس، ما بيصير. حتى ما يصير مشاكل، ليش أنت ما عم تعمل مشاكل؟ ما عم تعمل فتن بين الناس؟ إلقاء الإشاعات بين الناس وإطلاق الشائعات بين الناس والافتراءات على جماعة الشيخ عبد الله الهرري، هذه منا فتن؟ منا شق لصف المسلمين؟ أما إذا دعوناك أنت يا مفتن لحتى نقابلك بالأدلة الشرعية تقول ما بدنا، شو بدنا بهالشغله هلا، ما بدنا مشاكل بين الناس، هل هذه حجة في دين الله؟ وين الحجة في دين الله؟ كتاب الله وحديث رسول الله وإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك لابد من الإنسان أن يكون في وعي، خاصة لما يراد بالكيد لهذه الأمة المحمدية. أعداء الإسلام زرعوا بين هذا المجتمع أناسا لهم لينشروا الفساد ويمزقوا صف أمة محمد، بدلا أن نكون جميعا متحدين على كتاب الله وحديث رسول الله. يريدون جهرا وعلانية أن يرفضوا ما في كتاب الله وما في حديث رسول الله. قد يستغرب إنسان، في واحد هيك علنا ما بده يأخذ بالقرآن والحديث؟ نعم يوجد، ولكن لما تتعلم تعرف وتدرك، لأن الإنسان لابد أن يكون خبير بما يجري حوله، بصيرا بأهل زمانه، كما جاءت الوصية في صحف إبراهيم عليه السلام، أن يكون العاقل بصيرا بأهل زمانه. ماذا يجري حوله؟ من أهل الخير نؤيدهم؟ ومن أهل الفتن نبعد الناس عنهم؟ لابد أن يكون الإنسان بصير بأهل زمانه، لا أن يقول شو بدي فيهم، ما دخلني أقعد ببيتي. هذا خلاف ما أوصى به أنبياء الله عليهم سلام الله. في من الناس كذلك من تتجرأ في الإنكار على جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لأنها تعلم التوحيد، وهذا التوحيد هو أساس الدين، هذا ما جاء به أنبياء الله. بدل أن يعترضوا على الحرام والمنكرات والفواحش والموبقات، يعترضون على نشر توحيد الله، على العلم الذي جاء به رسول الله، على العلم الذي قال الله فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، عن العلم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. فلذلك من أمثال هؤلاء لا عبرة بهم. كتب أهل السنة والجماعة طافحة، مطبوعة في الأسواق مليئة، كلها فيها من توحيد الله الشيء الكثير، فيها بيان تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، فيها بيان أن علماء أهل السنة والجماعة كانوا يهتمون اهتماما بالغا بالغا بالغا بتعليم هذه العقيدة السنية ونشرها بين الناس والدفاع عنها وإرادة مع الأدلة عليها من كتاب الله وحديث رسول الله. هذا الحافظ أبو نعيم من حفاظ الحديث في كتابه حلية الأولياء، في ترجمة سيدنا علي رضي الله عنه، يقول بسنده إلى النعمان بن سعد قال: كنت بالكوفة في دار الإمارة، دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ دخل علينا نوف بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين، بالباب 40 رجلا من اليهود. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: علي بهم. فلما وقفوا بين يديه قالوا له: يا علي،
صف لنا ربك هذا الذي في السماء، لأنهم مشبهة. قالوا له: يا علي، صف لنا ربك هذا الذي في السماء، كيف هو وكيف كان ومتى كان وعلى أي شيء هو؟ تعالى الله عما يصفون. فاستوى علي جالسا وقال: معشر اليهود، اسمعوا مني ولا تبالوا أن لا تسألوا أحدا غيري، أي ما سأقوله لكم هذا هو الحق، لا تحتاجون أن تسألوا بعد ذلك أحدا آخر عنه. أنا أخبركم عقيدة محمد رسول الله والأنبياء والصالحين: إن ربي عز وجل هو الأول لم يبئد مما، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس محدثا من شيء، إنما هو سبحانه الأول الذي لا ابتداء لوجوده، أي ليس له بداية. قال: ولا ممازج معمى، أي ليس ربنا ممتزجا داخلا في شيء، في شيء آخر سبحانه، أي لا يحل في شيء. ولا حال وهما، أي لا يتوهم في الوهم، أي ليس كما يقتضي الوهم، بل مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولا شبح يتقصى، ربنا ليس جسما. ولا محجوب فيحوى، ليس محويا في السماء كما أنتم تظنون، إنما هو منزه عن ذلك، ربي لا يحويه مكان. ولا كان بعد أن لم يكن. ثم قال لهم: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. المحدود عند علماء التوحيد وعند أهل اللغة ما له حجم، سواء كان كبيرا هذا الحجم أو كان صغيرا، كل يقال له محدود. الذرة محدودة، العرش الذي هو أكبر الأحجام محدود. ما معنى محدود؟ له حجم. بعض العوام لا يعرفون ما معنى محدود، يظنون كلمة محدود خاصة ومقتصرة على الشيء الذي هو صغير، يعرفون حده ومساحته، أما الشيء الواسع من الأحجام لا يقول عنه محدود، وهذا جهل باللغة. المحدود ما له حجم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، الهواء، الريح، الظلام، العرش، السماء، كل محدود. فيقول سيدنا علي: من زعم أن إلهنا محدود، من اعتقد، من قال، من ادعى أن الله له حجم، هذا ما عرف الله، ما آمن بالله، شبه الله بخلقه، لا يكون على الإسلام، لأن عقيدة أهل الإسلام أن الله سبحانه ليس حجما ولا يتصف بصفات الحجم، ليس حجما كثيفا كالسماوات والأراضين والإنس والجمادات، وليس حجما لطيفا كالنور والظلام والهواء، لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه، ولا يتصف بصفات الخلق، لا يتصف بالحركة ولا بالسكون ولا بالجلوس ولا بالقعود ولا بالتغير ولا باللون، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق سيدنا علي رضي الله عنه. فهل قال سيدنا علي: لا أريد أن أتكلم معهم، هذا كلام في التوحيد، أنا لا أريد أن أتكلم معهم، بل قام بنصرة الدين، وتناقل العلماء هذا الكلام من سيدنا علي رضي الله عنه راو بعده راو حتى وصل إلينا الخبر، وما علينا إلا أن ننشر هذا الكلام لما فيه رضا لله في نشره، وهذا ما عليه رسول الله وصحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. فلا يزال الأمر هكذا في كل عصر، يبقى بين الناس من يجهر بهذا الحق حتى يأتي أمر الله. ما معنى حتى يأتي أمر الله؟ حتى تأتي الريح فتقبض أرواح المؤمنين،
فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن. وهذا من علامات الساعة الكبرى. الساعة آتية لا ريب فيها، لا بد، والله تعالى جعل لها علامات تدل على دنوها وقربها، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى كثيرة والكبرى عشرة: الدجال، ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، والدخان، ورفع المصحف من الأرض. وهذا بعون الله تكلمنا عنه جميعا، والآن نتكلم عن الريح التي تأتي بعد ذلك. هذه الريح تأتي تهب وتدخل تحت إبط كل مسلم فتقبض أرواحهم، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. حمير يعني يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم وابن ماجة والإمام أحمد. وفي رواية للإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن. معناه يموت المؤمنون ويبقى على الأرض الكفار أشرار الناس. في رواية كذلك في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم، يعني الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، يعني في وسطه وداخله، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد طيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، عندهم أموال كثير، مرتاحين بالدنيا، لكن فقدوا الإيمان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور.

الليت هو صفحة العنق، وأصغى معناته أمال. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يطينه ويصلحه، فيصعق

0: مطرا كأنه الطل. ما هو الطل؟ الذي ينزل من السماء في الصحو وهو أضعف المطر، فتنبت منه أجساد الناس. لا إله إلا الله. معناه بعد أن تأتي هذه الريح الطيبة، تكون طيبة لأنها تأتي إلى المؤمنين، تقبض أرواحهم، فلا يبقى على وجه الأرض مسلم، يبقى فقط الكافرون يعيشون في هذه الدنيا، يعيشون فيها فسادا، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، في الجهل والفساد والفواحش والمحرمات. وثم يرجعون إلى عبادة الأوثان حتى ينفخ إسرافيل بالبوق بالصور. سيدنا إسرافيل ملك كريم على الله، مأمور بالنفخ بالصور. الآن هو مستعد، ولكن هو لا يعرف متى تقوم القيامة، متى ما يأمره الله ينفخ، متى ما يأمره الله ينفخ. فمن كان حيا يموت من هول هذا الصوت، صوت النفخة بالصور، تزهق أرواح الكفار. سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك الله تعالى ينزل مطرا كأنه الطل، يعني أضعف المطر، هذا خفيف، يعني شيء خفيف ينزل من السماء، منه تنبت أجساد الناس، الذين أكلتهم التراب تعاد أجسادهم، تدخل فيهم الأرواح، ثم ينفخ فيه أخرى، تنفخ النفخة الثانية. الله يحيي إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، وبين الأولى وبين الثانية 40 عاما، فينفخ النفخة الثانية للبعث، للخروج من القبور، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذاك يوم يكشف عن ساق. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال العلماء، يعني علماء أهل السنة، ليس واحد فقط، كلهم، معناه ومعنى ما في القرآن يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن شدة وهول عظيم، أي يظهر ذلك. يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت. هذا كلام الإمام النووي بحروفه. معنى هذا الكلام يوم يكشف عن ساق، وهذه كذلك آية في كتاب الله. الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أولها قال يوم يكشف عن ساق عن شدة من الأمر، معناه يحصل في الآخرة في مواقف القيامة من الأهوال الشيء الكثير، الله يكشف ذلك، يعني يظهر ذلك يوم القيامة. هذا ما قاله العالم الجليل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، وهذا ثبت عنه، رواه الحاكم وقال عنه صحيح ووافقه الذهبي، رواه البيهقي في الأسماء والصفات وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، شيء معروف مكتوب ومذكور في كتب أهل التفسير. ولكن المشبه أعداء الله رفضوا ما في كتاب الله وما فسره أصحاب رسول الله، لا يعجبهم إلا ما في أهوائهم. ماذا تقول المشبهة؟ المشبهة يعني قوم، جماعة من الناس بتزي وبزي المسلمين وبرخوا اللحى، وفي قلوبهم تشبيه لله بخلقه، بيقولوا الله بيشبه مخلوقاته ببعض الوجوه والعياذ بالله. هول في منهم اليوم بيعتقدوا في الايه يوم يكشف عن ساق، بيقولوا الله له ساق وبيكشفها بالآخرة. وأشار هذا المشبه إلى ساقه، واحد مشبه في هذا البلد كان على المنبر عم يقرأ الحديث وتلا الآية يوم يكشف عن ساق، أشار إلى ساقه هو، ساق إجريه، ورفع عبيته على المنبر قدام الناس وقال لهم يوم يكشف عن ساق، يعني يا ناس اتطلعوا هيك الله بالآخرة بيعمل. هولي مسلمين هولي يا لطيف. فهذا معنى يوم يكشف عن ساق. فإذن هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر رواه مسلم والحاكم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت. هذا كذلك حديث صحيح بدل على أن الريح تأتي ولا بد أن تأتي، سبحان الله العظيم. فهذا معنى الحديث النبوي الشريف لا تزال عصابة جماعة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. هذا المراد بالحديث إلى أن تأتي الريح، يعني إلى أن تأتي هذه الريح فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض. ومعنى الحديث النبوي الشريف إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، ألين من الحرير، هذه فيه إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم ريحا من اليمن، وفي رواية أخرى ذكرناها سابقا ريحا من قبل الشام، قال أهل العلم يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، سبحان الله، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، احتمال هكذا واحتمال هكذا. كذلك في الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذه أحاديث رواها مسلم كل عن بعض الصحابة ولكن أوردناها مع بعضها البعض. وروى مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله أي هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. هكذا قالت عائشة لرسول الله. فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته خياره، حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاج. العجاج من الناس الغوغاء والأرازل ومن لا خير فيه. فيبقى فيها عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. رواه الإمام أحمد بسند جيد. وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. لكع ابن لكع أحمق ابن أحمق، مغفل ابن مغفل. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. أخرجه أحمد بسند قوي. وعن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية في مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، يعني حتى لا يذكر اسم الله ولا يعبد. وبقى في مسلم الآن. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي رواية عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس. وروى الطبراني من وجه آخر: لا تقوم الساعة على مؤمن. وروى الطيالسي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى الأوثان يعبدونها من دون الله. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. هذه الأحاديث فيها بيان أنه يجب علينا أن نؤمن أن هذه الريح آتية، وهذا من علامات الساعة الكبرى، وهذه الريح تأتي فتقبض أرواح جميع المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن، يبقى الكفار يعيشون سنوات طويلة حتى يفاجئهم إسرافيل بالنفخ بالصور. نعم، بعد أن تأتي الريح تحصل أمور أخرى كثيرة ومعدودة من علامات الساعة الكبرى. لنا إن شاء الله لقاء آخر في هذا الموضوع نكمله فيما بعد إن قدر الله لنا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
5: A 2MFM sponsor.
6: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
7: Sponsoring 2MFM.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: 2MFM sponsor.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زويلاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسيو لي فربوزا البيم أم تايسيو قويت نجاتو لي حج حركة السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندم ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع إيزوم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آية بي واتي دين يكوت لزالة درجة زو أتي وقعنا يزوم من بيتي بي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي دين إكوت سالا وزليلان أحد انت أبدا أحد يخنو من أزوك السومين با يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم با يعد بدرجات أزوك السوم قويت كدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناري إكوت لأيبه إكوت يدبل ليو يتوكسو إيمري. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. حريزو يقرآن آياتاج بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانات بيندا رسولم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يي زي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمدو بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يي حديثاش سيما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بيزيك ايكالو حديثو كيكال نيوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتي وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتليم دحل مئوى دين يتليم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بيه أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان ذا شساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معنى زوم أبا ذريو بقل ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوت وتلمدي وما جال بي. فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين بيسا يا شحلو منين باستنجاء يا شحلو ملمدو هيو فرد زيت الدين إكوت الحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي وإما جزانته يحديث بي بيان خان لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتو ملمد واجب زيتانت لك إكالو ما بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرد زيت الدين إكوتو ملمد كت مسلم بيم واجب انت بايو احري دين اكوت بي اوشو بزي مريناو اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك باي اكوت انت دين اكوت بي اي فرد زيت دين اكوت ملمد بي قويت اوشو بزي مرينا اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك بحنا حقوا باطلو برنواج الماو نقار دي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال أمرتاشو نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك الصوم مؤمن لدين إكوت حياسون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاك نيوم الله يتيوك أنا زاك نيوبيم الله عمل يوافك أنا زتين بخن ديم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: اتروح كانا قويتو رحمت خابي اتت جيبتنا تنجي واضلت بي نجاتو جنا فتنا وآفات بي آمين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن الشرك، والصلاة والسلام على رسول الله المعصوم عن الإفك، وعلى آله وصحبه ما فاح أريج وطاب مسك، وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings that He endowed upon us, without Him being obligated to give anything. We ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس التاسع عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا الشرك من الكفر الجزء الأول. This is the 19th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action. Polytheism, Shirk, is a section of blasphemy of Kufr, the first part. ثم السادس من أوصاف عباد الرحمن الذين مدحهم الله بها في القرآن في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. So the sixth description of the slaves of Ar-Rahman are revealed in Al-Furqan 68-71 that I just recited, that mean, and those who do not invoke with Allah another God, and those who do not worship with Allah another God, or kill the soul which Allah has forbidden to be killed except by right, and do not commit unlawful sexual intercourse. And whoever should do that will meet a penalty. Multiplied for him is the torture on the day of resurrection, and he will abide, will reside therein, perpetuatedly humiliated. في هذا فيما ذكره الله تعالى إخراج الله لعباده المؤمنين من صفات الكفرة الذين يعبدون الأوثان ويقتلون النفس التي حرم الله يئدون البنات وغير ذلك من الظلم والاغتيالات والغارات ومن الزنا الذي كان عندهم مباحا. In this means, in these verses, is God's removal of His believing worshippers from the worshippers from the characteristics of the blasphemers. In their worship of idols, means the blasphemers worship idols, their killing by burying girls alive, and other injustice, assassinations and raids, and from fornication that was permissible by them. الله سبحانه وتعالى يقول عبادي عباد الرحمن لا يفعلون ما يفعل الكفرة فهم ليسوا بكفرة فلا يفعلون هذه الأفعال القبيحة. So Allah is telling us that His slaves, عباد الرحمن, are not blasphemers and they do not do what the blasphemers do of ugly deeds. وإنما صح تشريف عباد الله باختصاص الإضافة بعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة وتخلوا عن نقائض ذلك من الأوصاف الذميمة. فبدأ في صدر هذه الآيات من السادسة من الثالثة والستين إلى السابعة والستين بصفات التحلي تشريفا لهم. الله ذكر لنا ما يفعلوا من أعمال حسنة في هذه الآيات، ثم أعقبها تلاها في الآية الثامنة والستين بصفات التخلي تبعيدا لهم. يعني ذكر الله لنا في هذه الآية
ما يتخلوا عنه من صفات من الصفات القبيحة، ما يتركون من الصفات القبيحة، أي أنهم لا يفعلون ذلك، بعدهم الله عن هذا القبيح. Indeed, it is valid that the slaves of God would be honored with the construction of addition, slaves of Ar-Rahman. So they are mentioned, and the name of Allah Ar-Rahman is mentioned. So that's called the construction of addition, mudaf and mudaf ilayhi. After they had acquired those good qualities and abandoned the contradictory offensive descriptions, Allah honored them by mentioning, Allah initiated these verses with the descriptions of performance to honor them. So Allah mentioned the descriptions where they do good deeds. Then He, subhanahu, followed these descriptions with the descriptions of refrainment to exclude them. Allah then mentioned in this ayah the ugly things that they do not do. All of this is to honor them and to say they are not kuffar, they don't do the ugly deeds. وروى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. الند هو المثيل، هو النظير. قال يعني أن تعبد مع الله شيئا وتقول هو نظير، نظير الله. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خوفا من أن يأكل يشاركك طعامك، أن يطعم أن يأكل. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن ترتكب الزنا مع حليلة جارك زوجته مثلا. فأنزل الله عز وجل تصديقها، تصديق ما قال الرسول، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. So Imam Muslim رحمه الله narrated from the hadith of Abdullah ibn Mas'ud, who said, a man said, O Messenger of God, what is the greatest sin, that means the worst sin, in God's judgment, in the rule of God? To which he replied, alayhi salam, that you associate a partner with Allah, despite the fact that He created you. What next? He asked, to which he replied, that you should kill your child for fear that he may eat along with you. What next? He said, to which the Prophet replied, that you should commit unlawful sexual intercourse with your neighbor's wife, zina. God has revealed words which verify this, that mean, and those who do not invoke, do not worship with Allah another God, or kill the soul which Allah has forbidden to be killed except by right, and do not commit unlawful sexual intercourse, and whoever should do that will meet a penalty. والأثام في كلمة العرب العقاب، يلقى أثاما يعني يلقى عقابا. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد إن أثاما واد في جهنم، الأثام واد في جهنم، جعله الله عقابا للكفرة، من يفعل هذه الأمور يعذب عذابا بعد عذاب يوم القيامة ويكون في العذاب ذليلا خاسئا مبعدا مطرودا. عبد الله بن عمرو عكرمة and مجاهد said, there is a valley in hell called Atham that God has made as a punishment for the blasphemers. Whoever does these things will be tormented, will be tortured, one torture after another on the day of resurrection. And in torment, he shall be humiliated, wretched, and expelled. ودلت هذه الآية الثامنة والستون على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق ثم الزنا. And this verse 68 indicates that after blasphemy, there is no greater sin than killing a soul unrightly than committing fornication.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. The torment will be multiplied for him on the day of his resurrection, and he will abide, he will reside therein, in hellfire, perpetually humiliated. في تلاوة القرآن بالتجويد هناك مد يقال له مد الصلة الصغرى، وهو مد يعني تطويل الصوت، وهو مد هاء الضمير للغائب المفرد المذكر الواقعة بين حرفين متحركين مدا طبيعيا أي مقدار حركتين. فإذا هناك هاء حرف يقال عنه ضمير للغائب المفرد يعني الواحد المذكر ليس الأنثى، وهذا الهاء هذا الضمير يقع بين حرفين متحركين، قبله حرف عليه حركة وبعده حرف عليه حركة، فهذا الهاء يمد لأنه وقع بين متحركين يمد حركتين. فإذا في نحو إنه على رجعه لقادر، فإذا قلنا إنه بدل إنه، على رجعه بدل من رجعه، فإذا لأن الهاء المضمومة والهاء المكسورة وقعتا بين متحركين قبلهما متحرك وبعدهما متحرك مددناهما حركتين، هذا يسمى مد الصلة الصغرى، ولا بد منه في القرآن وإلا يكون الشخص أنقص حرفا. ولا يمد هذا الحرف إن سبقه ساكن نحو الذي هم فيه مختلفون، فيه فالهاء هذه المكسورة سبقها ياء ساكنة، أو لحقه ساكن يعني بعده ساكن نحو له الملك، الهاء المضمومة تبعها لام ساكنة فلم نمد الهاء له الملك، أو وقع بين حرفين ساكنين في نحو لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في هذه الآية لم نمد الهاء لأن قبلها ما قبلها ياء ساكنة وبعدها خاء ساكنة، فلم نمد هذا الحرف. In تجويد there is an extension of the letter ها when it is a pronoun for the third person singular male falling between two voweled letters having harakas. So there is a haraka, a letter before this ha that has haraka and a letter after it that has haraka. Then we extend the sound as in the ayah إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٍ. So we said who instead of who, he instead of he. We didn't say إِنَّهُ, we didn't say رَجْعِهِ. إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٍ. So we extend the sound two counts. However, no extension is applied when the letter ha, the same ha, is preceded and or followed by an unvoweled letter. So if there is a letter before it, or a letter after it, or a letter before it and after it, there is a sukun on that specific letter, then there is no extension. As in, الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. So the he has a ya sukun before it, so we do not extend it. And لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. So the ha here has a ya sukun before it and a kha sukun after it, we don't extend it. لَهُ الْمُلْكُ. The ha has a sukun after it on the lam, so we don't extend it. So this is the rule. وَالْمَدُّ هُنَا فِيهِ مُهَانَا. So the rule says that the ha should not be extended here, and لا يمد. لكن عند حفص هذا يمد هنا مخالفة للقاعدة عند حفص للتأكيد، وهذا مبالغة في الوعيد، وهذا معروف هذا المد عند العرب، لأنها العرب تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة وعند المبالغة في نفي شيء ونحو ذلك. فإذا نمد فيه مهانا لما نقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم.
rahimahumullah. So exceptionally, Hafs extends diha in the word fihi in Al-Furqan 69, وَيَخْلُدِ فِيهِ مُهَانَا, out of exaggeration in warning. The Arabs extend sounds for exaggeration, supplication, call for help, and other reasons. This is for the purpose of emphasizing the fact that the perpetrators of the three aforesaid grievous sins will be punished. So Imam Hafs, from his teacher Asim, recites this word extended, fihi, for that purpose we just mentioned. Other reciters do not extend for that purpose. You just say it according to the general rule. ويخلد فيه مهانا. وسنتكلم عن هذه القبائح الثلاثة, الشرك والقتل ظلما والزنا, في دروس متعددة إن شاء الله. واليوم سنتكلم عن أولها وأعظمها وشرها, أي الشرك وغيره من أنواع الكفر, عادنا الله منها. We will speak about these three ugly sins, shirk, associating partners with Allah, unjustful killing, and unlawful sexual intercourse, in several lessons, inshallah. As for today, we will speak about the first among them, the worst, namely shirk and other forms of blasphemy. May Allah protect us all from it. وَاعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَىٰ عِبَادِهِ هُوَ تَوْحِيدُهُ تَعَالَىٰ وَأَلَّا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٍ لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما ورد في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فإذا الله يغفر ما دون الكفر لمن يشاء, أما الكفر إن مات الشخص عليه فالله لا يغفره لصاحبه. Know that the greatest rights of the Almighty God over His slaves is to worship Him only and not to associate partners with Him. Because associating partners with God is the most grievous sin a slave may commit. It is the sin that God does not forgive for the one who dies on it, and does forgive what is less than that for whomever He wills. As stated in An-Nisa 48, that means, indeed, Allah does not forgive associating of partners with Him, but He forgives what is less than that for whomever He wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. وكما ورد في حديث أحمد أن الرسول قال, إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. ما دام العبد مات على الإيمان فغفران ذنوبه محتمل, أما أن يموت على الشرك فلا غفران له بالمرة. And as stated in the hadith narrated by Ahmad, God forgives His slaves so long as the veil, mean the barrier, does not fall. They said, what does the falling of the veil mean, O Messenger of God? He said, for the soul to die while associating partners with Allah. So as long as the person dies on Islam, the forgiving of his sins is possible. But if he dies as a mushrik, as a kafir, a blasphemer, then there is no forgiving for his sins at all. وكذلك لا يغفر الله الكفر الذي هو غير شرك. فإذا الكفر أنواع والشرك نوع من أنواع الكفر. فالشرك وغيره من أنواع الكفر كلها لا تغفر لمن مات عليها. كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

يغفر الله لهم. Likewise, God does not forgive blasphemy that is other than polytheism, الشرك, worshipping more than one God. As in Surah Muhammad صلى الله عليه وسلم, verse 34, that means, indeed, those who disbelieved and averted people from the path of Allah, then died while they were disbelievers, blasphemers, never will Allah forgive them. So, shirk and other kinds of blasphemy, all of this, those are unforgivable by Allah for the one who dies in the state of blasphemy. ومن الدليل على أن الله يغفر ما دون الكفر ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي يعني من قبيلة الدوس أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ما بين قوسين هذا شرح فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة يعني هل لك أن نعطيك حصنا تتحصن به وجمال

سلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه. تعلمون أن الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة كانت فرضا، فاجتووا المدينة يعني كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم، يعني ما ناسبهم جو المدينة، والمدينة إما باردة جدا وإما حارة جدا. وقبل هجرة النبي كانت موبوءة، لكن بعد أن هاجر عليها النبي الله سبحانه وتعالى أنجاهم من هذه الأوبئة. فمرض هذا الصاحب، صاحب الطفيل، فجزع يعني لم يصبر. الجزع هو نقيض الصبر، عدم الصبر. لم يصبر صاحب الطفيل على بلواه، على أنه مرض، فأخذ مشاقص له. مشاقص سهم فيه نصل عريض، يكون في رأس السهم نصل شيء معدن، هذا يكون حادا وبعضهم يكون عريضا. فقطع بها براجمه مفاصل الأصابع، فشخبت يداه، سال دمها أو دمهما حتى مات. فات هذا الصاحب، صاحب الطفيل، لأنه أسال دمه بيده يعني بقطعه. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه يعني رأى الطفيل صاحبه في المنام مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك، يعني انتبهوا هذا منام. فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة الهجرة إلى النبي، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني الطفيل ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال الصاحب قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، أنت أفسدت يديك، فلن نصلح من جسمك، لن نصلح يديك التي أنت أفسدت به أفسدتهما. فقصها، أخبر، فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم أصلح منها ما كان فاسدا. فإذا هذا الشخص الذي مات على غير الكف مرتكبا كبيرة بقتل نفسه، هذا غفر الله له، ولو لم يكن مغفورا له لما دعا الرسول له اللهم وليديه فاغفر، فكله كان مغفورا له، رضي الله عن صحابة رسول الله. So one of the proofs that God forgives something other than blasphemy, means that is which is less than blasphemy, is what Imam Muslim narrated on the authority of Jabir رضي الله عنه, that a companion called At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi from a tribe called Daws came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, whatever is in between parentheses is explanation, before immigration, قبل الهجرة, and said, do you need a strong fortress and a group for your protection? The tribe of Daws had a fort in the ignorance days. So before Al-Hijra, the Prophet was offered this help by At-Tufail from having a fortress where the Prophet and his Muslim followers would be fortified, and also his tribe would help them. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam declined this offer, since it, the privilege of protecting the Holy Prophet, had already been reserved for the Ansar. Allah had willed eternally that this honor of supporting the Prophet would be the partake, will be the luck for the Ansar, the people of Al-Madinah. When the Messenger sallallahu alayhi wa sallam migrated to Medina, At-Tufail ibn Amr also migrated there too. And there also migrated along with him a man of his tribe. So you remember that before the opening of Mecca, immigration to Medina was an obligation upon the Muslims. But the climate of Medina did not suit them. The climate was, you know, Medina is known to be very cold or very hot. And also before Hijrah, the Medina was, you know, plagued with different pandemics. But after the Hijrah, alhamdulillah, Allah relieved them of such pandemics. And he

منذرين. قال ابن عباس في تفسيرها: كان الناس على الإسلام، كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا كلهم على التوحيد واحد، فاختلفوا يعني فحصل منهم الكفر، فأرسل الله إليهم النبيين يبشرونهم بثواب الله إنهم آمنوا وأطاعوا، وينذرونهم عذاب الله إنهم كفروا وعصوا. فإذا أمة واحدة لأنهم كانوا على الإسلام، أمة الإسلام. This is mentioned in the Quran, Al-Baqarah 2:13, that means humans were of one religion, Islam. Then after their deviation, Allah sent prophets, the prophets as bringers of good tidings and warning. Ibn Abbas radiallahu anhuma explained that this ayah means people were on Islam. After they deviated, Allah sent the prophets with good news to those who believe and obey, and with warning of torture if they disobeyed, if they disbelieved and disobeyed. And as we mentioned, inshallah, we may talk about the story of Adam's creation and what happens of events afterwards. قال أحدهم وبضدها تتميز الأشياء فيعرف الموت بالحياة. إذا تعرف الشيء من شيء آخر، إن كان عرفت الضد تعرف الشيء بسبب الضد. فيعرف الموت بالحياة والمرض بالصحة والهرم بالشباب والفقر بالغنى والاستفال بالاستعلاء والجهل بالعلم والكفر بالإيمان. One person said, by their opposites, things are distinguished. Death is known by life, sickness by health, aging by youth, poverty by wealth, descendants by ascendance, ignorance by knowledge, and blasphemy by faith. فالكفر نقيض الإيمان، فالإيمان التصديق بالله ورسوله، والكفر ما يناقضه، أي ما يهدمه ويخالفه. Blasphemy is the opposite of faith. Faith is believing in God and His Messenger, and blasphemy is what contradicts it. That is what destroys and contrasts it. وقسم بعض العلماء الكفر إلى ثلاثة أقسام: كفر التعطيل، وكفر التكذيب، وكفر التشبيه. Some scholars divided blasphemy into three categories: blasphemy of negation, blasphemy of denial or belying, and blasphemy of likening. ولاحظ آخرون، علماء آخرون، أن الكفر يرتكب بالقلب وباللسان وبالجوارح، فيكون الكفر عندهم كذلك ثلاثة أقسام: كفرا اعتقاديا بالقلب، وكفرا لفظيا باللسان، وكفرا فعليا بالجوارح كاليد والرجل. Others, means other scholars, noticed that blasphemy is committed with the heart, tongue and limbs. For them, blasphemy will also be divided into three categories: creedal blasphemy in the heart, verbal blasphemy with the tongue, an actional blasphemy of the limbs, such as the hand and the foot. قد يرتكب كفر التعطيل امرؤ بأن ينفي وجود الله أو صفاته بعضها أو بعضها أو جميعها. كيف؟ باعتقاد ذلك في قلبه أو بقول ذلك بلسانه. قد يعتقد يقول الله غير موجود بقلبه، أو قد يقول ذلك بلسانه، أو بإشارة إلى ذلك بيده، قد يومئ بيده مثلا أن الله غير موجود. وهذا الكفر، كفر التعطيل، هو أشد الكفر على الإطلاق، أسوأ الكفر. A person may commit the blasphemy of negation by denying the existence of God or his attributes, some or all of them, by believing that in his heart, or by saying it with his tongue, or by signaling that with his hand. And this blasphemy, that is the blasphemy of negation, is the worst blasphemy ever. ولعل أحدهم يرتكب كفر التكذيب بأن يكذب ما ورد في القرآن والسنة أو أحدهما، يعني القرآن أو السنة، بعد معرفة أن الرسول أتى به، يعرف شيئا الرسول قاله وأتى به ويكذبه، ينكره.
فيعتقد بقلبه أو يقول بلسانه أو يحرك يده. مثلا بأن لا حياة بعد الموت، الله أخبرنا في القرآن ورسوله أخبرنا كذلك أن هناك حياة بعد الموت، فهذا يقول بلسانه أو يعتقد بقلبه أو يحرك يده بأن لا حياة بعد الموت، يكذب الرسول يكذب الله، ولا ثواب ولا عقاب، فهذا يكون كذب ارتكب كفر التكذيب سواء استعمل قلبه أو لسانه أو جوارحه. A person may commit the blasphemy of denial or belying by denying that what was mentioned in the Quran and the Sunnah or one of them after knowing that the message brought it. So he knows the Prophet taught this and then he just does not believe it. Thus believing in his heart or saying with his tongue or moving his hand, for example, that there is no life after death and no reward or punishment. فهذا يكون كفر كفر التكذيب سواء بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. So person commits this kufr, blasphemy of denial or belying either in his heart or using his tongue or his lips. وربما ترتكب امرأة كفر التشبيه بأن تنسب إلى الله صفة أو أكثر من صفات المخلوقين بقلبها أو لسانها أو إشارة بيدها. A woman may commit the blasphemy, the third kind, the blasphemy of likening, by ascribing to God one or more of the attributes of created beings, with her heart, tongue, or hand gesture. So all of this is kufr, regardless of what was used to commit this kufr of likening, saying Allah is similar to His creation in one way or another. ومعلوم أن الذي يسبب موت غيره بالخنق أو بالذبح أو بالضرب يسمى قاتلا ولو لم يرتكب جميع الوسائل. يعني أن الشخص قد يقتل شخصا آخر بوسائل متعددة، يعني تعددت الأسباب والموت واحد. فإذا الشخص الذي يقتل شخصا خنقا أو ذبحا أو ضربا يسمى قاتلا ولو لم يستعمل كل الوسائل، أو ولو لم يقتل إلا شخصا واحدا فقط. فإذا إن قتل شخصا واحدا يسمى قاتلا، وإن قتل كثيرا من الناس واستعمل وسيلة واحدة يسمى كذلك قاتلا. فلا يشترط أن يستعمل كل الوسائل أو أن يقتل أكثر من شخص حتى يسمى قاتلا. It is known that he who causes the death of another person by suffocation, slaughter or beating is called a murderer. Even if he does not employ all means, or even if he kills one person only. So there are many ways of taking the life of a person or of persons. So if the person who commits that, who takes the life of others, in one way of those many ways, or if he takes the life of many people or one person, in all these cases, this person is called murderer or a killer. وكذا مرتكب أي قسم من أقسام الكفر هذه يحكم عليه بالكفر من غير أن ينضم إلى ذلك قسم آخر، سواء ارتكب الكفر بقلبه أو لسانه أو جوارحه. هذا يحكم على الشخص بالكفر وإن ارتكب واحدا من هذه الأقسام الثلاثة، وإن ارتكب هذا باللسان أو بالقلب أو بالجوارح هو كافر. Similarly, the perpetrator of any of these categories of blasphemy is deemed a blasphemer without having to commit another category with it, whether he committed blasphemy with his heart, tongue, or limbs. So if he commits one of the three types and he uses one of the three organs of body, this person is deemed a kafir, wal'iyadu billah. روى البخاري أن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني لا يريد أن يقع به الشر فيسأل عنه حتى يجتنبه. البخاري narrated that our master حذيفة ابن اليمان, may God accept his deeds, said, people used to ask the messenger of God about good, and I used to ask him about evil for fear that it might overtake me. So to avoid it,
I was asking about it so that I would avoid it. وفي هذا قال أحدهم بحر الهزج عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. About this, one poet said, I knew evil, not for the sake of evil, but out of guarding against it. And he who among people does not know the evil will most likely fall into it. يعني لو كان هناك حفرة في الطريق ولم يعرف الشخص بوجودها هناك احتمال أن يقع فيها. أما إن عرف بالحفرة يجتنبها يدور حولها يعني ينحرف منها حتى لا يقع فيها. فكذلك الشر نعرف الشر حتى نجتنبه. So a person knows, if a person knows like of a manhole in the street, the person would avoid it. If he doesn't know that there is a hole in the street, he may fall, there is a possibility of falling into it. So that's the same thing for evil. We know evil to avoid it. وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ مَشْحُونَانِ بِأَمْثِلَةِ الْإِيمَانِ وَضِدِّهِ الْكُفْرِ مليئان. وَنَحْنُ أُمَّةُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ فلا بد من تمييز المعروف من المنكر للرضا بالأول والحض عليه ولرفض الثاني والردع عنه. كيف أمر بالمعروف ولا أعرف المعروف وكيف أنهى عن المنكر ولا أعرف المنكر. فلا بد من معرفة الأمرين حتى نأتي بالأول ونجتنب الثاني. The Quran and Sunnah are loaded with examples of faith and its contradictory blasphemy. We are the nation of enjoining good and forbidding evil. It is imperative to distinguish the good from the evil in order to condone the first, the former, and enjoin it, and to reject the second, the latter, and deter from it. So if I want to enjoin the good, I need to know the good. If I want to forbid the evil, I need to know the evil. So if I don't know either, I will not do my job correctly. So we need to go to do the good to do it, and we need to know the evil to avoid it, and ask others to avoid it. Allahumma ja'alna mafatiha lil khayr maghaliqa lil sharr. O God, make us facilitators, catalysts of good, and blockers, retarders of evil. Wallahu jalla wa az a'lam, the Almighty knows best. إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع الأسبوع القادم في الدرس القادم. إن شاء الله we'll continue in this subject in our next lesson next week by the will of Allah. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: وسلم.
1: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو من مواعظ ومقالات وكلام سيدنا وسندنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه. هذا الإمام الجليل متفق على ولايته، كل أهل العلم وأهل التصوف الصادقين وكل الصالحين اتفقوا على أن السيد أحمد الرفاعي ولي الله، بلغ درجة عالية في الصلاح، وكراماته مشهورة، والإنسان لا يصير وليا إلا بعد أن يلتزم بشروط: أولا، الإيمان بالله ورسوله، معناه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولا خالق سواه، وأن الله وحده الذي يستحق نهاية التذلل، وأن الله تعالى لا يشبه المخلوقات، وأن محمدا عبده ورسوله. ويجتنب هذا الإنسان الكفر بأنواعه الثلاثة، ويؤدي الواجبات، كل الواجبات، ويجتنب كل المحرمات، ثم يكثر من نوافل الطاعات، عندها يصير الإنسان وليا صالحا. والولاية مراتب، لكن متى ما دخل الشخص في الولاية لا تسلب منه بعد ذلك، لا ينقلب شيطانا مريدا، لا ينقلب كافرا عدوا لله. معناه إذا وصل إلى شاطئ الأمان، إلى الولاية، صار وليا، هذا يموت على كامل الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، ويعصم من الكفر، الله يحفظه من الكفر. ما بيتكلم بكفر بحال صحو العقل، لا يتكلم بالكفر. ولكن الولاية هي نفسها مراتب، بعض الأولياء أعلى درجة من بعض، أعلى الأولياء درجة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم أفضل أولياء البشر، كل البشر. لكن من أفضل خلق الله؟ الأنبياء. الأنبياء هم أفضل من الأولياء، الأنبياء هم أفضل خلق الله، وأفضلهم هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن الولاية هي مراتب، أعلاها درجة، درجة الصديقية، وأعلى درجات الصديقية كذلك هي مراتب الصديقية، أعلاها مرتبة هو أبو بكر رضي الله عنه، نال هذه الدرجة العالية. فدرسنا اليوم إن شاء الله من كلام سيدنا أحمد الرفاعي، المعروف بأنه ولي الله ورجل صالح صاحب كرامات، ملتزم بالشرع ظاهرا وباطنا. إذا سمعنا إن شاء الله كلامه، هذا يزيدنا عملا نحو الآخرة، فيه مواعظ ترقق القلوب، فيه من الأحكام، فيه من بيان العقائد، لأن الولي لا يصير وليا إلا بعد أن تكون عقيدته صحيحة. صاحب العقيدة الفاسدة مهما اشتغل بأنواع وصور العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، إن كانت عقيدته فاسدة لا يصير وليا، لا يصير تقيا، لا يصير وليا ولا صالحا. إن شاء الله نقرأ من كلام سيدنا أحمد رضي الله عنه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يرضاه لذاته، والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته، ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل، وأساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة، وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا سيدنا أحمد رضي الله عنه له مجلس كل يوم خميس بعد الظهر، يجلس على كرسي الوعظ ليراه الحاضرون، لأن عددهم في مجلسه هذا يكون كثير، أحيانا يتجاوز 100,000. فيقعد بكل أدب وخشوع وتواضع، ويبدأ بموعظته وإرشاداته ونصيحته لمريديه بإخلاص لله تعالى، متوكلا على الله عز وجل. ومن شدة إخلاصه وتوكله على الله، إذا تكلم الرحمة تنزل فتغشى قلوب الحاضرين من شدة إخلاصه لله تعالى، ومما يدل على استعداد المريدين لأداء الطاعات. يعني تصوروا إنسان شيخ مرشد عالم كبير ولي صالح عم يتكلم بالدين وبالمواعظ والإرشادات، لكن اللي عم يسمعوا منه ما عندهم استعداد، شو بيقدر يعمل لهم؟ هذه القلوب هو الله. عم يحكي عم يعلم، عم يدرس، عم يرشد، عم ينصح، اجتنبوا كذا، افعلوا كذا، اعملوا كذا، منهم هون. ما بيقدر الولي مهما كان، حتى النبي لا يقدر على أن يخلق في قلوبهم الهداية. خالق الهداية هو الله تعالى. فكان التلاميذ اللي عم يسمعوا منه عندهم استعداد، عندهم قبول، وعندهم ميل للتطبيق. يعني شو بيسمعوا منه مستعدين يطبقوه. أما اليوم أكثر الناس ما عندها استعداد، أكثر الناس ما عندها استعداد، لا تميل إلى هذه الأمور لتطبيقها، إنما فكرهم مشغول بالدنيا. فهو رضي الله عنه السيد الرفاعي أمام كل هؤلاء الحاضرين خاطبهم في هذا المجلس فقال: بعد حمد الله والصلاة على رسول الله وسلام الله على رسول الله، خاطبهم بقوله فقال: أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل. معناه: من يريد منكم أن يسلك درب التقوى والصلاح، من يريد منكم أن يصل إلى درجة الولاية، إلى شاطئ الأمان، إلى مرضاة الله تعالى، فليبدأ بالزهد. والزهد كلمة خفيفة على اللسان، ولكن من حيث العمل ثقيلة على كثير من الناس. الزهد غير التزهد، الزهد شيء والتزهد شيء آخر. شو هو التزهد؟ إنسان فقير ما عنده مال، لا يجد من الطعام إلا الشيء القليل القليل، ومن اللباس الشيء القليل القليل. هذا نقول عنه متزهد، يعني هو ما بحيلته إلا هول، أما لو كان معه أكثر كانت بحبح. طب هنا أما الزاهد حقيقة هو لو كان فقير، لكن لو كان بإيده مال يبقى زاهدا، لو بإيده الأموال، لو بإيده الجواهر والذهب والفضة ومفاخر الثياب ومفاخر الأساس والقصور وما شابه، لو كانوا بإيده تحت سيطرته هو حقيقة زاهد، قلبه ليس معلقا بهم، هذا الزهد. هلا بنشوف ناس فقراء كتير ومعترين كتير، لكن لو تبحبحوا بالمال لا غرقوا في الرفاهية، هو اللي ما اسمهم زهاد، متزهدين، هيك حالتهم، لو معهم أكثر كانت بحبحوا. أما الزاهد لو كان هو فقير حقيقة لكن بقلبه ليس فيه تعلق بالمال، يعني لو أغناه الله قلبه لا يكون معلقا بالمال، هذا اسمه الزاهد حقيقة. فالزهد أول قدم، أول ما يسلك الإنسان، يعني بعد العلم أول العمل، أول ما يسلك بالزهد. كيف يعني؟ لا يعلق قلبه بالدنيا، لا يعلق قلبه بالمال، لا يتبع نفسه شهواتها، لا من مفاخر الثياب ولا من مفاخر أساس البيت ولا مما في جيوب الناس ولا مما في عند الناس. هذا أول طريق لحتى يفرغ قلبه، هذه الحقيقة، حتى يفرغ قلبه عن غير طاعة الله تعالى، ما بقى باله مشغول إلا بالطاعة، هذا اسمه الزهد حقيقة يسلك فيها. لو كان معه مال بإيده بيحتار كيف يصرفهم في سبيل الخير، مش بيحتار، مش كما يفعل بعض الناس بيحتاروا كيف بده يجلبوا المال ليشبعوا شهوات نفسهم أو ليتفاخروا بالمال على غيرهم أو ليضاهوا غيرهم ببناء البيوت أو القصور أو السيارات أو مفاخر الثياب وما شابه ذلك. لا، الزهد تفريغ القلب عن سوى طاعة الله، ما بقى قلبه معلق لا بالدنيا ولا بمفاخرها ولا بأساسها كله، هاك حال الأنبياء والصالحين. ليش؟ لأنه تفريغ القلب عن هذه الدنيا وعن كل المال اللي فيها بيساعد الإنسان على التقوى، صار مفرغ باله لأمر الطاعة والتقوى، صار في قلبه حنية ورقة ورحمة وشفقة على عباد الله، صار في قلبه ازدياد في الشكر لله لأنه عنده قناعة. أما اللي منه زاهد وبقلبه معلق الدنيا كيف يشكر الله وقلبه معلق بمال غيره؟ إيه أنا ما عندي سيارة، فلان عنده سيارة، أنا ما عندي تياب مثل فلان، فلان تياب أحسن من تيابي، بصير بيعلق باله وقلبه بمال غيره لحتى يضاهيه أو يعمل مثله. بالعكس الزهد بيساعدنا على أنه نواسي الآخرين، بصير نعطف على الفقراء أكثر، نعطف على المساكين أكثر، نتطلع بحد الحمد لله نحن عم ناكل عم نشرب عنا تياب، أعضاءنا سليمة، غيرنا ما عنده لا إيدين ما عنده إجرين، في ناس ما بتشوف، في ناس ما عم تاكل، في ناس عم تموت من الجوع. فالزهد بيرقق القلب وبيساعد على أداء الطاعة. أما الشره في الطعام يؤدي إلى قسوة القلب وبيؤدي إلى كسرة النوم. هلا اللي بياكل كتير بنام كتير، واللي بنام كتير

إلى مرضات الله رب العالمين. نطلع نحن بحال الأنبياء، كل الأنبياء وكل الصالحين زهاد، وسيدهم هو محمد رسول الله سيد الزهاد. كل الأنبياء حتى سليمان كم كان غنيا؟ كان غنيا جدا جدا جدا، المال بين يديه ولكن ليس في قلبه. من شدة غناه كان كل يوم يوميا بيذبح ليطعم الناس 100,000 رأس غنم و30,000 بقرة كل يوم. لمين؟ مش لأله، للناس ليطعميهم. هو قديش غني؟ عنده جواهر وعنده لآلئ وإلى آخره، لكن قلبه معلق بالآخرة. من شدة غناه شو قال بعض العلماء؟ من كترة ما عنده مال ومجوهرات وذهب ولآلئ ونفائس، لو بده كان كل يوم بدقهم وبيطحنهم وبياكلهم، يعني كتار كل يوم لو بده كان أكل منهم، قد ما كتار المصاري، لكن قلبه معلق بطاعة الله، معلق بالآخرة. كان يطعمي أهله ومرته وولاده، كان شو يطعميهم؟ يطعميهم يجيبهم القمح الصافي، يطعميهم قمح صافي، خبز من القمح الصافي معمول. أما بالنسبة له هو شو كان يأكل؟ كان يأكل لنفسه من خبز الشعير. نحن هلا ما بناكل خبز الشعير، اليوم بحطوه للبهائم خبز الشعير. خبز الشعير هو كان يأكل منه، نحن اليوم لا نأكل منه. واللبن الحليب بيتركه لحتى يحمض وبيأكله بيشربه. نحن إذا بيقبل براد يوم تاني يوم لو ما حمض ما بيشربه. سليمان كان زاهدا، وكل الأنبياء. شوفوا سيدنا عيسى قديش كان زاهد. سيدنا عيسى يضرب به المثل في الزهد، ما عنده بيت، ما عنده بيت، سبحان الله. وفي حكمة من ذلك، لو كان عنده بيت لكان عبدوا له البيت. ما عنده بيت، وين ما أدركوا الليل بنام، بنام بالبرية على الطريق، بالبراري بالغابات. إذا أدركوا المساء في المسجد بنام بالجامع. أكلته مش مثل حكايتنا كل يوم طبخ ولحم، أكلته من غير طبخ. شو بلاقي بالأرض؟ ملوخية، هندباء، من النباتات الخضراء النافعة بيأكل منها من غير طبخ، من غير ما يستعمل النار ويطبخها وإلى آخره. زاهد كان، ولبسه مش مثل حكايتنا ثياب منسوجة وكل أسبوع ثوب آخر أو كل يومين ثوب آخر. كان يلبس شعر الغنم، الخروف والغنم، لما يشيلوا منه الجلد من غير نسج. أما هذا الثياب اللي احنا لابسينه منسوجة، على الشعر شعر الخروف يلبسه زهدا، معناته أنه أنا من مهتم بالدنيا كلها وما فيها، أنا بدي انشغل وانصرف إلى طاعة ربي وأدي تبليغ هالرسالة في نشر الإسلام. هذا حال عيسى عليه صلوات الله وسلامه. كل الأنبياء كانوا هيك. شوفوا الرسول واسمعوا عنه، كان يمر عليه الشهر ثم الشهر ثم الشهر، 3 أشهر لا يوقد في بيت رسول الله نار للطبيخ. شو كان يأكله؟ الماء والتمر، ماء وتمر، ماء وتمر، لا أشهر. هذا من زهده عليه الصلاة والسلام. هن الصالحين بيحاولوا يقللوا من الطعام والشراب إلى حد ما يوصلوا إلى حد يتضرروا، يوقعوا وبطل يقوموا ويصلوا، لا، إنما بيوصل لمرحلة يهذبوا فيها النفس، لأنه النفس بدها مخالفة. وأشد شيء على النفس أنه تخالفها فيما تشتهي. إذا كل ما قللت الطعام والشراب وقللت التنعم، كل ما نفس الإنسان بتتهذب، بتصير أميل إلى الطاعة، أميل إلى قبول النصيحة، بصير رضاه للإنسان أسرع من غضبه، رضاه أسرع من غضبه. ولو كل منصح فورا بيتقبل وبيرضى ويبتعد عن المخاصمة أكثر. ليش؟ لأن نفسه تهذبت أكثر فأكثر. كان سيدنا الرسول عليه السلام مرة خرج من بيته لأنه لا يوجد طعام، فإذ به يرى أبا بكر وعمر، فقال لهم: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة في الليل؟

0: متأخرة. ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قالا الجوع يا رسول الله. قال الذي أخرجكما أخرجني. إجا لعند الرسول شخص يشكو إليه أنه جائع واحتاج إلى الطعام وما شابه ذلك. الرسول عليه السلام كشف له عن بطنه. بطن الرسول حاطت حجرة وشد عليها من شدة الجوع، وهو سيد الأولين والآخرين. معنى الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أما اللي بيفرغ ذهنه فقط نحوها ليأكل ويشرب ويجمع مال ويحسن بالثياب ومفاخر الأساس البيت والقصور والبيوت، يغرق فيها، ومن ابتلي فيها غرق فيها. أما من عافاه الله يسلم منها، وإذا سلم منها سلم دينه، ربح. بيقول سيدنا أحمد: الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل، وأساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة. معناه زهد بدون تقوى ما بينفعه. لو إنسان مفكر حاله أنه هو زاهد عابد لكن ما عنده تقوى، هذا لا ينفعه في الآخرة. فإذا الزهد أساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة. الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص لله، تقوى مع الإخلاص، الله سبحانه وتعالى يفيض على قلبه من الحكم الشيء الكثير، فيجري الله على لسانه المواعظ والإرشادات والنصائح وما شابه ذلك. التقوى خوف الله رأس الحكمة. الإنسان لو كان عنده حكم، لكن رأس هذه الحكم بده يكون تقوى الله. في ناس اليوم بسموا حالهم مرشدين اجتماعيين وبينصحوا الناس وعلى زعمهم أنه بيعطوهم حكم وإرشادات، لكن ما عندهم تقوى. ما عندهم تقوى. خوف الله رأس الحكمة، وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجمع هذا كله؟ الزهد، التقوى، كل ما يجمع هذا هو اتباع الرسول، لأنه هو اللي علمنا الزهد، هو أرشدنا إلى التقوى. وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح. شبح يعني الشخص. فإمام الأرواح والأشباح وإمام المتقين وسيد العالمين هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسن متابعة الرسول تؤدي إلى الزهد وإلى التقوى وإلى الولاية والصلاح. حسن متابعة الرسول يعني الرسول ماذا قال، ماذا فعل، عن أي شيء نهى، كيف كان يأكل، كيف كان زهده وما شابه ذلك. هذا من حسن متابعة الإنسان لرسول الله بيوصل للتقوى. الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة حب الله للإنسان هذا هو اتباعه لرسول الله. فمن اتبع الرسول اتباعا كاملا بكل شيء قاله الرسول التمر وعن كل شيء نهى عنه انتهى، من اتبع الرسول اتباعا كاملا فهو من أحباب الله، من أولياء الله الصالحين. فإذا من علامة اتباع الإنسان لرسول الله أن يكون زاهد حقيقة ويكون على التقوى والصلاح، فهذه علامة حب الله لهذا الإنسان، لأن الله يسر له سبل الخير. لولا أن الله يحبه ما رزقه الإيمان بالله والرسول، وما سهل له أن يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. أول طريق المتابعة يكون هو حسن القدوة. نحن عرفنا الرسول صلى، بدنا نصلي، صام، بدنا نصوم، فعل كذا سنفعل كذا، انتهى عن كذا سننتهي عن كذا، لكن مع الإخلاص لله. ما منقوم منعلم الناس لحتى يقال لك فلان ما شاء الله بيعرف يعلم، ما بنقوم نصلي حتى يقال فلان مصلي، ما بنتصدق على الفقراء حتى يقال فلان فاعل خير أو محسن، أو نقرأ القرآن حتى يقال فلان قارئ القرآن. إذا إنسان صلى أو صام أو تصدق على الفقراء أو درس أو تعلم أو فعل أي عمل من أعمال الخير ولم تكن نيته لله، ما له شيء من الأجر. فما يستفيد، ما يترقى، ما يطلع له أجر. بل إن نوى محمدة الناس يرتكب ذنبا من الكبائر. اليوم في ناس كتير ما بتستحضر في أعمالها الخيرة الصالحة رضا الله سبحانه وتعالى. إذا صلوا على الرسول، إذا ذكروا الله، إذا صلوا صلوات المفروضات أو صلاة النفل أو صاموا رمضان أو صيام النفل أو اللي عليه قضاء أو اللي عم يتعلم أو يعلم أو اللي عم يقرأ القرآن على إنسان مقرئ ثقة أو اللي عم يسلم على المسلمين أو عم يرد على المسلمين أو بوضوءه أو بالاستنجاء أو بالغسل أو بكل عمل خير، حتى بتربيته لأولاده وإطعامهم، إذا ما نوى لله ما بيطلع له أجر. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. حتى يكون عملك مقبول، عمل الخير مقبول عند الله، مقبول يعني له أجر، لابد يكون نيتك صحيحة وحسنة، نوات فيها أن تقتدي برسول الله. حط القلنسوي على راس الرجال ولبس العباية وماشي، أنت ليه حطيتها؟ للزينة ولا بنية الاقتداء برسول الله؟ إذا بنية القدوة للرسول إلك أجر، أما بنية الزينة ما إلك أجر. فالإنسان بده يلاحظ حركاته وسكنات، يراقبهم، أفعاله وأقواله اللي فيها خير فورا يستحضر فيها أنا أنوي لله سبحانه وتعالى في عملي هذا، أو أقتدي برسول الله، أو امتثالا لأمر الله أنا أفعل كذا وكذا. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات يعني الصلاة لا تصح بدون نية، الزكاة لا تصح بدون نية، الحج لا يصح بدون نية. هذا معنى إنما الأعمال، أي الأعمال الصالحة بالنيات. ليس معنى الحديث كما يقول بعض الجهال إنما الأعمال بالنيات يعني مهما عملت من الحرام والموبقات والكفر، بما أنه أنت ما ناوي لا يكتب عليك لا حرام ولا كفر. لا، الحديث ليس معناه الحرام لا يكون حراما إلا بالنية والكفر لا يكون كفرا إلا بالنية، ليس هذا معنى الحديث. تصور واحد سب لأمه وضربها بالمشاية على رأسه وقال إنما الأعمال بالنيات، مقبول هذا منه؟ ليس معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات عن الحرام. أعمال هنا المقصود فيها أعمال الخير، أعمال الصالحة، الأعمال اللي فيها طاعة. عشان هيك الرسول قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة عمل طاعة. هو اللي بيقوله لو إنسان كفر وسب الله وسب الدين الإسلامي وسب الأنبياء وسب المرسلين، بما أنه هو بيحب الله والرسول بقلبه، ليه عم تكفره؟ والعياذ بالله، هذا هو اللي كفر وفتح باب الكفر على مصراعيه، عم يسهله وعم يرخصه للناس الكفر بدل ما ينهوا الناس عن الكفر. حتى يكون عملك مقبول، عمل الخير مقبول عند الله، مقبول يعني له أجر، لابد يكون نيتك صحيحة وحسنة، نوات فيها أن تقتدي برسول الله. شوف قديش مهم حسن النية في العمل الذي فيه خير، حتى في الصلاة، حتى في الصيام، في قراءة القرآن، في الذكر، في القيام بالليل، في العلم، في التعلم، في التعليم، في كل عمل خير، في تربية الأولاد، بده ينوي فقط رضا الله وحده حتى ينال الأجر، وإلا بيطلع بلا أجر، بيطلع بلا أجر تعبان وما له أجر. مثل ما الرسول قال في الحديث رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب يعني كثير ممن يقومون بالليل، عم يقوموا بالليل يا بالصلاة يا بالدعاء يا بالذكر، ما بيطلعوا من ليل كلهم إلا سهرانين وتعبانين وما لهم أجر. يا أما نياتهم منا سليمة، يا أما عملهم نفسه في خلل، يا أما عقائدهم نفسها فيها خلل. هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الثقات وصححوه، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم. يعني هذا الحديث الصحيح أن الرسول قال له لا أجر له، نأخذ منه نحن دليل على أهمية حسن النية. ومن تسرع، من تسرع قبل أن نكون نيتنا صافية لله سبحانه وتعالى. فمن هذا ومثله علمنا أن نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية. نتائج الأعمال يا بتكون النتيجة منيحة يا بتكون النتيجة منا منيحة بسبب النية. واحد مصلى وصايم ومزكى وحاجج ونيته منا لله، شو النتيجة؟ ما له أجر. أما لو واحد قال لا إله إلا الله ابتغاء رضا الله، له أجر ولا لا؟ له أجر. الله يعطي الثواب الكثير على العمل الصالح القليل إذا كان الإنسان مخلص فيه لله. هذا معنى الشكور من أسماء الله، من أسماء الله الشكور. ما معنى الشكور من أسماء الله؟ يعطي الأجر الكثير على العمل الصالح القليل. فإذا نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية. قال سيدنا أحمد رضي الله عنه فعامل الله بحسن النيات واتقوه في الحركات والسكنات. شوف محل على العبارات، يعني هو قالهم سطر واللي قاعدين معه فهمانين، سبحان الله، معناها واسع جدا. فعامل الله بحسن النيات، يعني فلتكن نياتكم خالصة لله في أعمالكم التي فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بصلاته لله، عم يصلي لأن الله أمره، عم نصلي عم نصوم عم نزكي عم نحج عم نتعلم عم نعلم عم نقرأ قرآن، ليه؟ لحتى نتقرب إلى الله ونكسب أجر. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا ما يقربكم إلى الله. شو الأشياء اللي بتقربنا إلى الله؟ شو يعني أولا تقربنا إلى الله؟ ما حدا يظن كلمة تقربنا إلى الله معناتها مثل عامية تقربنا أنه الله قاعد بمحل نحن بدنا كل فشخة بنقرب بصير قريبين منه. تقربنا إلى الله معناتها بترفع من درجاتنا، بترفع من درجاتنا عند الله، مش معناتها الله قاعد بمحل وبمسافة وبجهة وبمكان ونحن كل فشخة عم نقرب منه. لا، الله ما في بينه وبين عباده مسافة، ليس بينه وبين عباده مسافة لأنه موجود بلا مكان. تبهنا؟ تقربنا إلى الله يعني بترتفع درجاتنا، بس نحن عند الله مرضيين من أحباب الله رب العالمين، هاي معناتها. فالصلاة قربة إلى الله، والزكاة قربة إلى الله، والصيام قربة إلى الله، وكل عمل طاعة فيه قربة إلى الله. فإذا كان حقيقة بدنا نستفيد من صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وتعلمنا وتعليمنا وقراءتنا للقرآن وكل عمل خير بنعمله، بدها تكون نيتنا حسنة، بتكون نيتنا صافية، ننوي بعملنا هذا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وإلا نطلع بلا أجر. مشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نقول مع بعضنا لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ثلاث ألفاظ هو الورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وشوفوا شو معناتها. الرسول لما جاءه جبريل عليه السلام، جبريل علم الرسول معناها، فأجى واحد سأل الرسول، قال له الرسول علمني إياها جبريل آنفا من شوي من قليل، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. فكروا فيها. أول شيء معناتها توحيد، أنا ما في أبعد عن الحرام إلا إذا الله حفظني من الحرام، ما بقدر أعمل طاعة ذكر علم صلاة صيام أي خير إلا إذا الله أعانني ومكنني. لو ما الله مكنني ما كنت صليت وصمت وزكيت وعملت الخير، صح ولا لا؟ لا شك. بما أنه هيك معناتها توحيد، وأن الله هو اللي بيمكننا من عمل الخير، هو اللي بيحفظنا من عمل الشر، طب ليش الإنسان بده يرائي ويطلب محمة الناس بعمل الخير اللي الله مكننا منه؟ الله هو اللي مكننا نعلم، مع أن الله مكننا بنجي نحن منه محمة الناس. الله مكننا نصلي بنجي منه بصلاتنا محمة الناس بدل أن نكون شاكرين لله. هو اللي أعطانا هالنعم ومكننا نأدي الصلاة والصيام والعلم وما شابه ذلك. كيف الإنسان يروق له أن يعصي الله في أمر الله مكنه أن يفعله؟ إذا واحد فكر بهالمعنى بيقول خلاص، إذا الله مكنني أنا درس، ليش؟ لأنه محمة الناس، كل كلمة عم تطلع مني بمشيئة الله وبخلق الله، لو ما الله مكنني ما كنت حكيت، ليش أنا عم نحكي أنه محمة الناس؟ ما هو اللي أعطاني هالقدرة، هو اللي قدرني أنه صلي وقدرني أنه صوم. هيك إذا فكر الإنسان بيكون قريب من حال المخلصين. هذا معنى كلام الرفاعي، فعامل الله بحسن النيات. حتى لو بتحط الحجاب على راسها تنوي لله، مش تنوي للزينة حتى ما يحكوا علي أنا ما حط حجاب، تنوي لله. بدها تربي أولادها ما بتقول يلا حتى ما يقولوا عني ما بعرف ربي، وخلي يقولوا يلا يمدحوني أنا بست بيت بدي ربيهم، لا، بدها تنوي لله في عملها، حتى في حملها قدي بتتعب، في وضعها، وفي سهرة بالليل، وفي إرضاعة لابنها، وفي أي عمل حتى بالبيت عملها في البيت من تنظيف البيت من غسل الثياب والصحون وإلى آخره. إذا ما نويت لله ما بيطلع على أجر، بتطلع تعبانة يمكن تروح على المستشفى كمان بس ما بيطلع على أجر. أما لو نويت لله قديش لها أجر؟ وما بتعرف، ما بتعرف الوحدة منا، والواحد منا ما بيعرف بأي حسنة الله بيغفر له، فبيبادر للحسنات والطاعات. هذا معنى واتقوه في الحركات والسكنات. لما نتحرك ولما نسكن بنتقي الله بحركاتنا وسكناتنا، يعني ما نستعمل، هي معناتها ما نستعمل جوارحنا بالحرام. الله هو اللي مكنني وأنعم علي باليد، بنعمة اليد هو اللي أعطانا هالنعم، بيجي أنا بعصي الله فيها، بيجي بستعملها بالحرام. أعطاني نعمة اللسان بدل أن أكون ذاكر شاكر طائع لله، والعياذ بالله بعضهم بيصير بلسانه يستعمله بغير طاعة الله، فناس تكفر بلسانه، يعني تسب الله أو الرسول أو الإسلام أو القرآن، أو بتحلل الحرام أو بتحرم الحلال أو بيفتو بغير علم. هذا حاصل من كثير من الناس، ما هو أكثر أسباب المعاصي من اللسان، وأكثر ما يهلك الإنسان لسانه، لأنه أكثر شيء بيحركه، هو قاعد بيحركه، هو واقف بيحركه، أكثر شيء بيحكي، كل شيء بتقدير الله. فإذا كان الإنسان منا في هذا العصر، الله جعله في هذا العصر، شو بيعمل؟ بده يجاهد نفسه لحتى يكون بالآخرة من الناجين. أما اللي بباله بغيره، ليك فلان شو عمل، ليك فلان شو سوى، ليك فلان شو اشترى، ليك فلان شو صار عنده أموال، ليك، ما بيرتاح. بيطلع الإنسان بما ينجيه في الآخرة من العمل الصالح، العمل الذي فيه خير. هذا معنى كلام سيدنا أحمد الرفاعي، وإن شاء الله عز وجل نكون استفدنا، ونكمل في دروس لاحقة في شرح هذه الكلمات اللي هي من جواهر العلوم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bold.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
7: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
9: Mention 2MFM on your next visit
10: to unlock instant discounts.
9: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
11: Get the power from Tire Power Liverpool.

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون.

قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي

0: صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها، سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وغفر لكم ذنوبكم، ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين، وأن يحفظنا من شر الشياطين ومن كيد الكائدين ومن أعين العائنين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم قنا شر ما نتخوف، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلحنا وتب علينا واغفر لنا وثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله. اللهم يا ربنا احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم وانصر أهلنا في غزة وفلسطين ولبنان وسائر بلاد المسلمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا مولانا، يا الله يا كريم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. كما تعودنا في نهاية الأسبوع حديثنا في قصص وعبر لنأخذ منها الدروس ونطبق ذلك على حياتنا فيما نتعلمه من الخير. و من جملة الأشياء التي أو القصص التي وردت والتي فيها درس لنا جميعا، قصة ذكر فيها أن رجلا دخل على زوجته فسألها هل صلى الأولاد أم لا، يريد أن يتأكد هل صلى أولاده، وهذا جزء من التربية التي أمرنا الله عز وجل بها أن نأمر أهلنا بالصلاة. فقالت له لم يكن عندي طعام وصبرتهم حتى ناموا ولم يصلوا. فقال لها أيقظيهم حتى يصلوا. قالت إذا أيقظتهم سيبكون بسبب الجوع وليس عندي طعام، فإذا استيقظوا وصلوا سيتأثرون بسبب شدة الجوع الذي هم فيه، وبينما هم نيام يعني لن يفكروا بالجوع. فأجابها قائلا إن الله أمرني أن آمرهم بالصلاة ورزقهم ليس علي، أي أنا أفعل ما باستطاعتي وأسعى جاهدا لتأمين الرزق لهم، ولكن أنا فعلت ما بوسعي وأنا اعتمادي على الله، فرزقهم على الله سبحانه وتعالى، وإنما أؤدي وأفعل ما بيدي الآن وهو أن أمرهم بالصلاة. ثم ذكر الآية التي قال الله فيها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ذكر هذه الآية التي فيها أمر من الله سبحانه وتعالى لنا أن نأمر أهلنا بالصلاة، وبين المولى سبحانه وتعالى فيها أنه هو الرزاق. فأيقظتهم الأم فقاموا وصلوا، ولما فرغوا من الصلاة إذ بالباب يقرع، فوجدوا أحد الأغنياء على بابهم يحمل مائدة عليها ما لذ وطاب من أصناف الطعام، وقال خذ هذا لأهل بيتك. فقال له ما شأنك؟ فقال هذا الرجل الغريب جاءني ضيف فتخاصمت معه وخرج قبل أن يأكل الطعام الذي أعددته له،
فحملته وقلت: سأعطيه لمن تقف عنده قدمي. ووالله ما وقفت قدماي إلا عند بابك. وعندها رفع الأب كفيه قائلا وذاكرا هذه الآية: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. نستفيد من هذه القصة أن من توكل على الله فهو حسبه، كما قال ربنا وبين لنا في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحن في هذه الحياة نفعل بما نستطيع، نفعل ما نستطيع، نفعل ما بوسعنا، نأخذ بالأسباب التي أحلها الله، ونتعب ونحاول ونسعى، لكن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد يفتح على الإنسان بالرزق فيأخذ، يعني يحصل رزقا كبيرا، وأحيانا قد يتعب ويكد ولا يكون من نصيبه إلا الرزق القليل. وفي كل الأحوال مع سعينا وأخذنا بالأسباب نرضى بما قسمه الله عز وجل لنا، ونعلم علم يقين بأننا إذا كنا قد ثبتنا على التقوى وعلى التوكل على الله فإن الله يكفينا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا أنت أطعت الله فيما أمرك كفاك الله عز وجل هم الدنيا والآخرة إن شاء الله. لكن الأمر ليس، يعني لا نجرب تجربة، وإنما نفعل ذلك بيقين، نفعل ذلك بيقين. كما قال ذاك الرجل الصالح عندما غلت الأسحار فضاج الناس وخافوا وصاروا يشتكون من ارتفاع الأسعار، فقال: لا أبالي وإن صار رغيف الخبز بألف، أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. وهذا حال من كان متوكلا على الله، لا مانع. وليس المعنى من ذلك أن نترك الأخذ بالأسباب، لا، بالعكس، نأخذ بالأسباب ونعمل ونسعى، ولكن بالنهاية نرضى بما قسمه الله عز وجل لنا، ونكون على يقين بأن ما لنا سوف يأتينا، ما كتب لنا لابد أن يأتينا. وإن حاول من حاول أن يأخذ منك ما رزقك الله إياه، فما كان لك سوف يأتيك، لا تخف، وما ليس لك حتى وإن سعيت له لن تحصله. لكن نحن لا نعلم الغيب، لا نعرف ما هو الشيء الذي كتب لنا، فنسعى، ولكن نسعى ونحن مطمئنين ونحن راضين ونحن على يقين بأن الأرزاق التي كتبت لنا سوف تأتينا، حتى لا يبقى الإنسان في كدر وهم وغم وخوف وقلق من المستقبل، وإنما يكون راضيا محتسبا متوكلا على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ففوضوا أموركم إلى الله وكونوا على التوكل، كونوا على الرضا، كونوا على القناعة. والتوكل هو الاعتماد الحقيقي الكامل على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور. الحمد لله، دائما نقول الحمد لله رب العالمين، رضينا قسمة الجبار فينا. ولا بد أن نتفكر وأن نعرف دائما بأن ما قدره الله عز وجل وما يحصل حتى لو يعني قدر علينا في الرزق فذلك لحكمة من الله. حتى وإن جهلنا الحكمة، حتى وإن لم نعرف الحكمة، نرضى بما قسمه الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أحيانا يكون تقتير الرزق خير للإنسان من حيث لا يدري، أو الله، أحيانا يقل الرزق وأنت تحزن بسبب قلة المال، ويكون في قلة المال خير لك من حيث لا تدري.
ابن الجوزي رحمات الله عليه كان يقول: أغنى وأفقر، أي أن الله أغنى وأفقر، أغنى بعض العباد وأفقر بعض العباد، هذا يرى في هذه الدنيا. فليس كل الناس يعني على حال واحد في أمر الرزق. قال: أغنى وأفقر، والفقر في الأغلب أصلح، أكثر الناس كثير من الناس، الأصلح لهم أن يكونوا فقراء، لأن الله عالم بأحوال العباد، بعض الناس إذا صار معهم مال كثير وقعوا في الحرام، فمن رحمة الله بهم أن رزقهم رزقا قليلا، مالا قليلا. فدائما نقول الحمد لله، نحن لا نعرف ما هي الحكمة، وأحيانا يكون لكي يعظم الأجر والثواب، فيكون ذلك سببا في نجاتنا ودخولنا الجنة بإذن الله تعالى، الحمد لله. بالنهاية نحن خلقنا في هذه الدنيا وأمرنا بطاعة الله وعبادته، أمرنا بطاعة الله، ممر سوف نخرج بعد مدة من هذه الدنيا، الله أعلم يمكن الآن، ثم بعد ذلك يوم القيامة نحاسب على أفعالنا، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، اللهم أجرنا من النار. هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. فبدك تعمل في الدنيا بالعمل الذي يرضي الله عنك لتكون من أهل النجاة والنعيم ومن أهل الجنة. هذا هو حال الأذكياء، أنهم يصرفون أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع في الآخرة بالحياة الأبدية في جنات النعيم. فتذكر دائما أنك خلقت لعبادة الله وطاعته. في قصة مؤثرة في هذا الباب، في هذا الأمر، ذكر أن واحد من الصالحين قال: بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة، وإذا بصبيان يلعبون بالجوز واللوز، هكذا كان في وقتهم، يعني الحال أيام في تلك الأيام يختلف عن الحال في هذه الأيام، والألعاب التي يلعبها الأطفال اليوم مختلفة تماما عن الألعاب التي كانوا يلعبون بها في الماضي. في الماضي هؤلاء كانوا يلعبون بالجوز واللوز. قال: وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي، لا يلعب، كان يبكي. قال: فقلت في نفسي: هذا الصبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه ليلعب به. فقلت له: ما يبكيك؟ أشتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان. قال: فرفع بصره إلي وقال: يا عم، ما للعب خلقنا؟ تفاجأ الرجل الصالح، طفل يبكي وينظر إلى الأولاد وهم يلعبون، فطلع الأمر على خلاف ما ظن، لا يبكي بسبب أنه لا يلعب مع الأطفال، وإنما قال له: ما للعب خلقنا؟ قال: فقلت له: فلماذا خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. قال: من أين لك هذا؟ قال: من قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال الرجل الصالح لهذا الصبي الصغير: قال: يا بني، إني أراك حكيما فعظني. عندها طلب الرجل الكبير من الطفل الصغير أن يعظه، فوعظه بأبيات من الشعر، الطفل اللي عم يحكي ماذا قال؟ قال له: أرى الدنيا تجهز بانطلاق، مشمرة على قدم وساق، دنيا رايحة يعني، فلا الدنيا باقية لحي ولا حي على الدنيا بباق، كأن الموت والحدثان فيها على نفس الفتى فرسا سباق، فيا مغرور بالدنيا رويدة، يعني طول بالك شوي شوي، ومنها خذ لنفسك بالوثاق. إذا أردت أن تحذر فاحذر من الدنيا وكبل نفسك منها، لأنها تقودك إلى الهاوية، فاحذر من الدنيا. قال: ثم دعا الله، أي هذا الطفل، وقال: يا من له المبتهل، يا من عليه المتكل، ثم أغشي عليه، وقع مغشيا عليه، أغمى عليه الولد من شدة
خوفه من الله. قال الرجل الصالح: فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب عن وجهه، فلما أفاق قلت له: يا بني، يعني أنت صبي صغير، لم تكتب عليك معصية، لأنه أي طفل دون البلوغ مرفوع عنه القلم، فإن كل الخوف اللي عندك وإنت فيش عليك ولا معصية. قال: يا عم، إني رأيت أمي توقد النار بالحطب الكبار، فلا يتقد لها إلا بالحطب الصغار. لما واحد بده يولع نار وجيبها الحطب الكبير، توليعة الحطب الكبير بيكون بالصغير، فإنت ما تقول لي يعني بعدك صغير. قال: وأنا أخشى أن أكون ممن يبلغون على الحرام، إذا من هلا ما درت بالي وعودت نفسي على الأشياء الغلط وعيت عليها وكبرت عليها، قد أبقى طول عمري وأنا معتاد على الخطأ والحرام، وأخشى أن أموت وأنا واقع في الحرام. فلما شاف بلاغة هالولد وكيف بيحسب الأمور عندها، تأثر تأثرا شديدا فأوشي عليه، فلما أفاق نظر حوله فلم يجد هذا الصبي، فسأل الأولاد عنه فقالوا: هذا من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب. عندها قال الرجل: فتعجبت من أين تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة. فمن الناس من عرف حقيقة الدنيا وعرف أنها لا تساوي عند الله شيء، فصرف وقته وعمله لأجل الآخرة، ومنهم من كانت هذه الدنيا هي أكبر هم، أكبر هم الدنيا، وما لهم في الآخرة خلاق. بعض الناس لا يفكرون بيوم القيامة ولا يخطر على بالهم أمر القبر والآخرة والحساب والعقاب والثواب، ما بيخطر على باله، الدنيا ما خديتهم، فيبقى في ملهات ويبقى في اغترار إلى أن يفارق هذه الحياة، فبعد ذلك يندم ندما شديدا حيث لا ينفع الندم. فبعض الناس همتهم الدنيا وبعض الناس همتهم الآخرة، هكذا أحوال البشر. لذلك قالوا: همة أهل الدنيا دنياهم وهمة أهل الآخرة أخراهم. أنت ماذا تريد؟ تريد الدنيا ولا الآخرة؟ الموضوع بحاجة إلى مجاهدة نفس بطريقة يعني عجيبة، لأن الدنيا بتغري، الدنيا بتغري، والأمر فيه تفاوت بين الناس. بعض الناس يعني نحن عندنا في قلوبنا شيء من حب الدنيا، نكذب على حالنا يعني عندنا حب الدنيا، لكن الأمر متفاوت. بعض الناس غريقوا في حب الدنيا، وبعض الناس يجاهدون أنفسهم، قلوبهم معلقة بالآخرة، وأحيانا يزلون فيتعثرون بسبب حب الدنيا، ثم يتوبون ويحاولون أن يخرجوا حب الدنيا من قلوبهم. لذلك نحن ندعو الله عز وجل دائما بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، آمين. مهم أنه يكون القلب معلق بالآخرة مش بالدنيا، مهم جدا، لأنه إذا تعلق القلب بالدنيا خلص ضاع، ضاع الإنسان، لأنه بيصير تفكيره دنيوي، بيصير لا يعني لا يخاف من فعل الحرام ولا يتأثر بترك الواجبات، قلبه صار للدنيا، فهمته مصروفة لأي شيء لأجل الدنيا، حتى لو صار بلغ من العمر 70 أو 80 سنة بظل عنده أمل أنه لا لسه في مجال، فتراه وإن كان كبيرا في السن يعمل في هذه الدنيا وكأنه الآن ولد، كأنه معه وقت طويل من شدة الاغترار بهذه الدنيا. فأسأل الله أن يرحمنا. نعم، هي هكذا الدنيا تمر مرور الكرام
والذي يفتتن بهذه الدنيا تضره هذه الدنيا. فنحن علينا أن نعتبر وأن نأخذ العبر ممن عبر. أعداد ضخمة جدا، الله أعلم بأعداد البشر الذين جاءوا إلى هذه الدنيا وخرجوا منها. كم عدد الأموات من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر إنسان مات في هذه اللحظة؟ عدد ضخم جدا. هؤلاء كانوا مثلنا، نذهب إلى المقابر فننظر، هؤلاء كانت لهم حياة وكانت لهم آمال وصاروا تحت التراب، وفي يوم ما سنكون كهؤلاء أيضا، راح نكون مثلهم، اليوم على ظاهر الأرض غدا في باطن الأرض. لذلك نقول عندما نزور المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. ونقول: أنتم سلفنا، سبقتونا يعني، ونحن بالأثر، إحنا جايين وراكم. إمتى الله أعلم، ولكن كل آت قريب، وفي المحصلة أعمار هذه الأمة قصيرة، قصيرة جدا. فبدنا نملأها بطاعة الله بحيث نكون من أهل النجاة. هذا هو تفكير الناس اللي بدها تفوز، مش بأي فوز، يريدون الفوز العظيم. والفوز العظيم أن تكون من أهل الجنة وأن تكون من أهل الفردوس الأعلى. فأسأل الله أن يصلحنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يخرجنا من هذه الدنيا بسلام، وأن يجعل قلوبنا معلقة بالآخرة الباقية. والإنسان الذي يعلق قلبه بالآخرة ويخرج حب الدنيا من قلبه، هذا الإنسان سيعرف معنى لذة العبادة، لأن اللذة في العبادة لا يرزقها الله عز وجل لأي إنسان. في ناس حصرت الرزق بالأموال، بس تعرف إنه راحة البال رزق، ورزق عظيم، ما يكون عندك هذا القلق والخوف الشديد من بكرة شو بده يصير في الدنيا، ما يكون عندك قلق، عندك توكل على الله، هذا رزق عظيم جدا. أن يكون قد كتب لك أنك من أهل الجنة، طب وهذا يعني حتى لو ما كان معك مصاري كثير بالدنيا، أيهما أعظم، دنيا بلا آخرة؟ أو ما اعتبرنا بما ذكره الله في القرآن لنا ولسه عم نحكي: طب ليش فلان معاه أكثر من فلان؟ طب ليش فلان عنده أنا ما عندي؟ لسه في ناس يوميا تسمعهم بعدهم عالقين في هاي الدوامة اللي مش مدرك حكمة رب العالمين، إنه ليش بيجي بقول لك ليش مش كل الناس زي بعض، الكل معاه نفس الإشي. خذوا العبر، العبرة بمن يفوز في الآخرة، مش في الدنيا. وقد ذكر الله عز وجل لنا عبرة واضحة ظاهرة، ولكن من الناس من لم يرى هذه العبرة، عبرة قصة قارون صاحب الأموال الكثيرة، ربنا خسف به الأرض فهو يتجلجل فيه. طب خذ العبرة. وذكر لنا المولى سبحانه وتعالى أن أناسا في زمانه كانوا يتمنون أن يكونوا مثل قارون بسبب كثرة ماله، ووصفوه بأنه ذو حظ عظيم، فلما خسف به الأرض ما عاد يتمنى الذين تمنوا بالأمس أن يكونوا مثله، ما كانوا قد تمنوا، لأنهم أخذوا العبرة. أي شو نفعوا ماله؟ ولا إشي. فمش بكثرة الأموال منقول نياله، لا، بتقوى الله منقول نياله. في ناس رزقت مالا وحرمت لذة مناجاة الله، لذة العبادة، حرمت شعور بالأمن والراحة النفسية. وفي ناس مرات بتعلق، أنا بقرأ مرات بعض التعليقات عندما أتكلم عن يعني إنه المصاري مش كل إشي، إحنا بحاجة لمال، بحاجة لمال أكيد، بس يعني في
تقرأ بعض التعليقات، لا بقول لك المال، أنا بالمال بعمل كل شيء. هذا جواب من لا يفقه، لأننا رأينا في هذه الدنيا من ملك الكثير وعنده استعداد أن يضع كل ماله مقابل أن يعيش حياة مرتاحة، حياة فيها راحة. مش بالضرورة يكون معك مصاري يعني حتكون سعيد أبدا، مش بالضرورة. والواقع يعني فيش داعي أقدم أدلة، يعني الواقع يشهد بذلك. فمن رزق لذة العبادة ومناجاة الله سبحانه وتعالى فقد رزق خيرا كثيرا وعظيما. لذلك نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أراد الصلاة أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. متخيلين أنه الراحة في الصلاة، وبعض الناس حتى من المصلين يصلي لأنه يريد أن يعني خلص يريد أن يسقط الفرض عن نفسه، فيصلي على استعجال بلا خشوع. في ناس ما بتصلي بالمرة، وفي ناس بتصلي بس بده يخلص أنه يسقط الفرض عن نفسه، وفي ناس تتلذذ بالصلاة. تكون يعني الصلاة هي وقت راحته، أرحنا بها يا بلال. فهي مراتب، أنت بدك تشتغل على حالك وأنا بدي أشتغل على حالي حتى نكون من أهل المراتب العليا الذين عرفوا حقيقة الدنيا فلم يبالوا لأمرها وأقبلوا على الآخرة. مش بالضرورة يعني أنا مخاطبكم ليس معناه أنني وصلت إلى هذا الحال أبدا، زيك عم بحاول أصلح من نفسي ما استطعت. الله يرحمنا ويستر علينا، بس بدنا نحاول، بدنا نبقى نحاول حتى يعني نصل إن شاء الله، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا وفقنا الله عز وجل، يعني إذا وفقنا لهذا الله عز وجل أراد بنا خيرا، فعلينا أن يعني نعمل بما يرضي الله، نعمل بما أمرنا به الله، نعمل بما ينجينا يوم القيامة ويعود علينا بالخير العظيم. فإذا فعلنا ذلك كنا من أهل السعادة، وهذه هي السعادة الحقيقية. والله هذه السعادة الحقيقية التي ينبغي أن ندرك قيمتها ومعناها، لأنه عن قريب إحنا رح نطلع من هالدنيا. بعديها ما حيعنيك كل الأشياء اللي بتعنيك الآن، بدي كذا وبدي كذا وبدي كذا، في طلبات كثير وفي أماني كثيرة جدا عند الإنسان، بتمنى بتمنى بتمنى بتمنى بتمنى. بعد وفاتك كل الأشياء اللي كنت تتمناها في دنياك لا تعني لك شيء، حتى لو فتحوا قبرك ووضعوا فيه المليارات والذهب والجواهر، كلها هاي الشغلات أول ما تموت ما لها أدنى أي قيمة نهائيا، صفر صفر صفر، ما لها قيمة. طيب إيش نعمل من الآن قبل أن تخرج من هذه الدنيا؟ كن على يقين بأن هذه الدنيا ليس لها قيمة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه حقيقة. بكل الزخارف والمتاع يلي فيها ما بتسوى، يعني نحن ما رأينا ولكن نحن على يقين بأن نعيم الجنة عظيم، فما بالكم بالفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فشو ما بتشوف حلاوة في الدنيا وأماكن جميلة وفخمة ومتاع وزخارف وحياة حلوة، والله كل هذا لا شيء بالنسبة لنعيم الجنة. وكما جاء في الحديث: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت بتعرفه موضع الصوت، يعني بيكون زي خط في الجنة، خير من ايه؟ الدنيا كلها وما فيها. ولو انت لم تطلع وانا لم اطلع
نحن نصدق ما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام. بالمثال الذي ضربه لنا، إذا أردنا أن نعرف شو مقدار نعيم الدنيا بالنسبة للآخرة والعكس، علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفعل شيئا أو أن نقيس بشيء، ألا وهو قوله ما الدنيا في الآخرة، شو نعيم الدنيا مقارنة مع نعيم الآخرة. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط إيدك بإصبعك بالبحر وطلع إصبعك فيما يلي الشاطئ، يعني عند الشاطئ، اذهب وضع إصبعك ثم أخرجه، سوف يكون مبتلا بماء قليل لو أردت أن تجمعه في وعاء، يعني تنزل نقطة، قطرة واحدة فقط. كم كمية الماء اللي علقت على الأصبع بالنسبة لكمية البحر، ماء البحر؟ الجواب هو لا شيء تماما. هذا هو نعيم الدنيا بالنسبة لإيه؟ لنعيم الآخرة. فنعيم الدنيا كالقطرة ونعيم الآخرة كالبحر. وصلت؟ أيه. قبل أن ترى كن على يقين بأن هذا هو الحق. طيب، حتى للناس اللي بتعرف أن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة مثل نقطة بحر، يدركون هذا؟ وين العجيب بالموضوع؟ أنهم يدركون هذا ومع ذلك قلوبهم تميل إلى الدنيا. عشان هيك فتنة، فتنة بتخوف الدنيا لأنه بنغر البني آدم. طب أنا عارف أنه هي لا شيء بالنسبة لنعيم الآخر ومع هيك عم بطلبها، وهاي الخطورة تبعت الدنيا. وكأنه يرى أن الآخرة لسه يعني مطولة فيسعى لأخذ متاع الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يعملون للآخرة الباقية، وأن يجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. هذه إذاعة الجالية الإسلامية من استوديو الأخبار في الإذاعة الإسلامية، نقدم هذا الموجز. أهلا بكم أعزائي أينما كنتم.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي استقرار معدل البطالة عند 4.4% في حزيران للشهر الثاني على التوالي، في وقت واصل فيه سوق العمل إظهار مرونة رغم ارتفاع الفائدة وتكاليف المعيشة. وأضاف الاقتصاد أكثر من 76 ألف وظيفة مع ارتفاع معدل المشاركة إلى 67%، ما عزز توقعات الأسواق باحتمال رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة في اجتماع آب المقبل، وارتفعت احتمالات الرفع إلى نحو 30%، فيما أكد خبراء أن قوة سوق العمل تصعب مهمة خفض التضخم، وأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المرتقبة الأسبوع المقبل ستكون العامل الحاسم في تحديد قرار البنك المركزي. أعلنت سلطات الصحة في جنوب أستراليا حالة طوارئ في مستشفى فلاندرز الطبي بأدليت بعد تسرب مادة طاردة للحشرات داخل قسم الطوارئ فجر أمس الخميس، وأصيب 11 موظفا بأعراض مرضية، فيما نقلت ممرضة إلى العناية المركزة بسبب مشكلات في التنفس. وقالت السلطات إن الحادثة وقع عندما

انفتحت عبوة طارد بعوض خارجي كانت ضمن مقتنيات أحد المرضى أثناء تفتيشها، كما وأغلق 12 سريرا في قسم الطوارئ، بينما أكدت الإدارة أن جميع المرضى بخير ولم يصب أي منهم. هذا وبقيت فرق الإطفاء والمواد الخطرة في الموقع لتأمين المنطقة، فيما واصل القسم استقبال الحالات رغم الضغط الكبير الناتج عن الإغلاق المؤقت في ساعات الصباح. أقدم آلاف المستوطنين بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، وأدوا طقوسهم تحت حماية قوات الاحتلال التي طبقت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 3200 مستوطن اقتحموا المسجد، فيما أدانت جهات فلسطينية وعربية الاقتحام واعتبرته تصعيدا يهدف إلى تثبيت واقع جديد في القدس. وفي الضفة الغربية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل فلسطينيين بعد تنفيذهما عملية طعن شرق نابلس أسفرت عن إصابة مستوطن، قبل أن ينفذ حصارا على بلدة بيت فوريك ويواصل عمليات التمشيط في المنطقة. تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إذا أفادت وكالة تسنيم بمقتل نقيب في الجيش الإيراني خلال ضربات أمريكية استهدفت معبر شلامجة الحدودي. وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت، مؤكدا أنه سينفذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي، فيما قال إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت الاعتداءات مستمرة. كما وأكدت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة ضرباتها ضد أهداف عسكرية إيرانية، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن طهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، محذرا من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا استمر الوضع على حاله. وفي البحرين أطلقت صفارات الإنذار، بينما تبنى مجلس النواب الأمريكي خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. أخيرا أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع السعودية، مؤكدة أنه يتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي، ومن المتوقع عرضه على الكونغرس خلال الأيام المقبلة في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. متابعينا الكرام، هذا الموجز قدمناه لكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية في سيدني، نشكركم على حسن الإصغاء.

0: sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side, need a service, brakes, battery.
1: Don't stress, Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
5: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: A 2MFM sponsor.
6: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
7: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
6: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
7: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: A2MFM sponsor.
8: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
9: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
10: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزباً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة. معا لنبني أسرا أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحبا يدوم، لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة.
11: حياة
10: أحبابنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم تتابعوننا. نحييكم أجمل تحية عبر أثير إذاعتكم، ومعكم اليوم أنا جهاد في هذا اللقاء الخاص والمميز. موضوعنا اليوم حساس يمس كل بيت وكل أسرة، موضوع قد يكون بداية نهاية أو أحيانا بداية حياة جديدة. إنه الطلاق، ذلك القرار الذي لا يتخذ بسهولة، لكنه عندما يحدث يترك آثارا عميقة على الزوجين وعلى الأبناء وعلى المجتمع بأسره. كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الطلاق؟ ومتى يكون مباحا؟ وما هي مسؤولياتنا في حماية الأسرة قبل أن تصل إلى هذا المفترق؟ وكيف نخفف من آثار هذا القرار على الأولاد؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن الحكم الشرعي للطلاق وآثاره على الأسرة والأطفال، وكيف يمكننا أن نتدارك قبل أن يقال كانوا أسرة. فضيلة الشيخ بلال، نرحب بكم معنا ونشكركم على تلبية الدعوة.
11: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
10: آمين، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، مع انتشار ظاهرة تزايد عدد حالات الطلاق في مجتمعاتنا، سواء طالت مدة الزواج أم لم تطل، ولا يخفى ما للطلاق من التداعيات السيئة في كثير من الأحيان والتي تنعكس على الرجل والمرأة والأولاد والأهل، فما السبيل للحفاظ على العلاقة الزوجية وتجنب الوصول إلى الطلاق؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام.
10: آمين.
11: لو وقفت المرأة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، ووقف الرجل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، لما وصل الأمر في كثير من الأحوال إلى الوقوع في الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. ومن غير المستغرب أن يكون في الرجل ما لا تحبه المرأة، وكذلك العكس، لكن مجرد أن يكون في أحد الزوجين ما لا يحبه الآخر لا يعني أن الطلاق لا بد منه، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يقع منه بغض تام لها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن وجد الرجل في المرأة خلقا يكرهه، وجد فيها خلقا مرضيا غيره. وقف يا أخي عند قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعنى: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فإن النفس قد تميل عما فيه خيرها. فإن وجدت شيئا من النفور من زوجتك فلا تتخذ قرارا بطلاقها اعتمادا على هذا وحده.
10: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤالنا الآخر: هل للمرأة أن تطلب الطلاق؟
11: يشهد مجتمعنا كثيرا من الحالات التي يتردد فيها على لسان المرأة طلب الطلاق لأسباب تكون أحيانا سخيفة. وهنا يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بلا سبب يبيح لها ذلك. وقد تظن المرأة أن إظهارها الاستغناء عن الرجل وقدرتها على إكمال طريقها دونه دليل على قوتها، فتتعمد أن تظهر لزوجها ما ينطبق عليه المثل القائل بعميتنا عاوز ومستغني، تظن أنها بذلك تحفظ نفسها من استغلال الزوج ضعفها، وليس الأمر كذلك. هذا الكلام ليس دعوة إلى انهيار المرأة وضياعها دون زوجها، بل الزوج نفسه لا يعجبه ذلك، إنما يحب المرأة التي يعتمد عليها في الشدة، بل هذه دعوة إلى أن تظهر الزوجة التقدير لزوجها وأنها تحتاج إليه كما يحتاج إليها، وأنها سعيدة باختيارها شريكها، وأنها متمسكة به لا تريد الاستغناء عنه، وتظهر شغفها أن يرتقيا معا جنبا إلى جنب إلى العلا. فهذا الدفء من الزوجة يحفز الرجل لتحسين نفسه وتحسين معاملة هذه المرأة ليصيب توقعاتها ويحافظ على هذه المودة القائمة بينهما.
10: نعم، سبحان الله. فضيلة الشيخ، نسمع عن بعض الزوجات إنكار إحسان الزوج وجحد الجميل، فما هي النصيحة التي تحب أن تسديها؟
11: نرى أحيانا أن المرأة قد تكون سببا للطلاق، فالمرأة قد لا تتقي الله تعالى في زوجها، وقد تكون جاحدة لإحسانه إليها، تحب التسلط وتريد إنفاذ كلمتها، تصرف أموال زوجها بدون إذنه على أشيائها، وتبذرها بدون حساب. وهناك نساء غيورات تحاصر زوجها وتسجنه وتقيد تحركاته، وبعضهن لا تطاق من كثرة مشاجراتها وسماع صراخها في البيت. وهناك بعض الأزواج كما هو معلوم يعودون إلى البيت مساء متعبين،
10: نعم،
11: مرهقين، ليجدوا المنزل في حالة فوضى، بينما الزوجة تقضي نهارها في الصبحيات وتدخين الأرجيلة والثرثرة. وهناك بالمقابل أزواج لا يراعون بيوتهم، وكل همهم الخروج مع أصدقائهم لقضاء سهرات العزوبية، ولا يعودون لبيوتهم إلا قبيل الفجر، تاركين هموم البيت وتدبير شؤونه ورعاية الأولاد على كاهل الزوجة. وإذا سألته الزوجة مساعدتها في تربية الأولاد والاهتمام بالمنزل، يكون الجواب: أنا لم أتزوجك لتسجنيني في القفص، فأنا كالطير أعشق الحرية. وفي حالات عديدة نرى أن الطلاق لا يكون نتيجة لسوء العشرة أو المعاملة أو لإهمال القيام بالحقوق الزوجية والواجبات، بل يكون لعدم التوافق والتنافر بين الشخصيتين. فالأرواح جنود مجندة، والله هو مقلب القلوب. ولكن وللأسف بعض الناس في زماننا هذا ابتعدوا عن التمسك بآداب الشريعة، وتركوا لألسنتهم العنان تنهش بأعراض النساء المطلقات، وتشكك بتصرفاتهن، ونظراتهم تلاحقهن في كل حركة، طالبين منهن تبريرا لكل تصرف حتى لو كان عاديا كالتحدث بالهاتف مثلا، حتى الأهل يجدون أنفسهم مضطرين لمحاصرة ابنتهم المطلقة خوفا عليها وعلى سمعتها من المضايقات، وتحاشيا لكلام بعض الناس وثرثرتهم، كخروجها من بيتها وحيدة أو عودتها إلى البيت في ساعة متأخرة. هذا عدا عن معاناة المطلقة من تقرب الرجال منها والتحلق حولها، خصوصا إن كانت جميلة الشكل. أما النساء المتزوجات فيتحاشين مصادقة المطلقة خوفا على أزواجهن. ويعرض أغلب الشباب عن الزواج من المطلقة ولو رضي أحدهم الزواج بها، فإن أهله لا يوافقون على مثل هذا الزواج، حتى لو ارتبط الأعزب بمطلقة أو أرملة، فالأغلب أنه يعايرها ويذكرها دائما بأنه كان المنقذ وأمن لها بيتا ومكانة بين الناس، والقليل منهم من يتقي الله في زوجته المطلقة ويعاملها بالحسنى.
10: نعم سبحان الله، يعني هيدا نوع كمان أحيان الغيرة اللي بتودي لمهالك أحيان، إن كان من الزوجة أو من الزوج. كانت من زمان فضيلة الشيخ إنه المرأة المطلقة كانت ما تطلع من البيت كتير، أهلها يحطوا حد عليها كتير، فهل كمان بعد بهالأيام هالعادة بعد ماشية؟
11: هو طبعا هذه العادة قد يعني نجدها في بعض البلدان وفي بعض المدن، ولا يزال هذا الأمر ساري المفعول بين كثير من الناس، لأن أطباع الناس مختلفة، فلذا نجد هذا ونجد هذا، نجد الحالة السيئة ونجد الحالة التي فيها خير.
10: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعض حقوق كل من الزوجين على الآخر.
11: هناك حقوق وهناك واجبات لكل على الآخر.
10: نعم.
11: نبدأ من جملة حقوق الزوج على زوجته، أن تقدم الزوجة حق زوجها على سائر أقاربها، لأن حقه عليها عظيم عند الله تعالى. فالمرأة إن أمرها أهلها بشيء وأمرها زوجها بشيء مما ليس فيه معصية تراعي أمر زوجها. ومن جملة حقوق الزوج على زوجته ألا تدخل بيت زوجها من لا يحب دخوله إليه.
10: نعم.
11: وألا تصوم النفل يعني غير الفرض إلا بإذنه، وألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لها صراحة، فقد يأذن لها اليوم وغدا لا يأذن لها، وإذا خرجت بإذنه فلتخرج محتشمة بثياب سابغة غير متزينة ولا متعطرة، ولا تزاحم الرجال في الشارع، وألا تمنع الزوجة زوجها حقه من الاستمتاع بها إلا فيما حرم الشرع، وإن اهتمام الزوجة بحاجة زوجها سبب مهم جدا لسعادة الزوجين، وإن إهمالها لهذا الحق قد يسبب النكد والشقاق والتعاسة بين الزوجين، وكثيرا ما يؤدي هذا إلى انهيار الحياة الزوجية وبالتالي إلى الطلاق والضياع. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وإن لم يكن واجبا عليها، ما لم يكن معصية لله تعالى، إذ هو معروف في الشريعة الإسلامية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
10: نعم.
11: وإن طاعة الزوج تحبب المرأة إلى زوجها وترفع منزلتها عنده وتجلب لهما السعادة والطمأنينة، بل إن الزوج قد يطيع زوجته ويحقق لها رغباتها المشروعة شرعا إذا رآها تطيعه. وأيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تتأفف ولا تتسخط عليه لضيق المعيشة، ولا تكثر الشكوى إليه فتؤذيه في كلامها، بل المطلوب منها شرعا أن تظهر له الرضا والقناعة بالمقسوم من الرزق.
10: نعم.
11: وتقدر تعب زوجها في تحصيل الرزق، ولا تطلب منه فوق الحاجة خشية أن يقع في كسب الحرام، بل عليها أن تحذر زوجها من مسالك الرزق الحرام وطرقه. ورحم الله تعالى نساء السلف الصالح، حيث كانت الزوجة الصالحة إذا خرج زوجها من منزله للكسب تقول له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن المفيد أن نذكر في هذا المقام أن إنفاق الزوجة الغنية على زوجها وأولادها الفقراء والمحتاجين ابتغاء الثواب من الله تعالى لها فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل.
10: نعم، سبحان الله.
11: وأيضا من جملة حقوق الزوجة على زوجها أن تحسن عشرته بحسن الأدب والحديث، ولا تؤذيه بأقوالها وأفعالها، ولا تفشي سره الذي ائتمنها عليه ولو لأقاربها، وأن تكون حافظة للسانها عن كل ما يؤذي زوجها ويسخط خالقها. ومن الفوائد العظيمة التي نذكر بها الزوجات للاتعاظ أن أحد العلماء والمربين الأجلاء نصح إحدى تلميذاته المتزوجات كيف تكلم زوجها وكيف تحسن صحبته، فقال لها ناصحا: كلميه وقفي أمامه وكأنك أمام ملك عظيم. فما أعظم هذا التوجيه الحكيم الذي يدل على عظم حق الزوج على زوجته عند الله عز وجل. وأيضا من حقوق الزوجة على الزوج ألا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه، فعلى الزوجة العاقلة أن تحجم كليا عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه إليها، وهذه خصلة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة، ولا يراعيها من النساء المتزوجات إلا القليلات منهن بسبب غفلتهن. وما أجمل أن نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة للزوجة الصالحة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإن صلاح مجتمعاتنا الإسلامية يعتمد على أركان قوية وقواعد متينة، وهي أن نجعل بيوتنا بيوتا منورة بأنوار ديننا الحنيف، يسيطر على أفرادها امتثال أوامر الدين، وتنتشر فيها قبسات التقوى، وتضيء فيها أنوار السنة النبوية الشريفة.
10: نعم، سبحان الله. لو كل زوجة بتقوم بواجباتها تجاه زوجها وبتعرف شو حقوق الزوج عليها، يمكن ما كنا وصلنا بهالأيام لحالات طلاق كثيرة. على كل حال فضيلة الشيخ، يعيش كلا الزوجين قبل الطلاق مرحلة تضارب المشاعر والعواطف والضغوط النفسية، أما لحظة وقوع الطلاق فإن المشاعر المؤلمة تكون أكثر، ومنها الشعور بالرفض وأنه جزء من زواج غير ناجح، فهل لك في تقديم بعض النصائح التي قد تساعد في تجاوز ألم الطلاق؟
11: أول ما يقع الطلاق أو قبله تأتيك أسئلة كثيرة: أطفالي، مستقبلي، ماذا يقول الناس عني، سمعتي، مصدر دخلي. استقبل هذه الأسئلة بثقة وقوة وتعامل معها بوضع خطة لانطلاقتك، واجعل من الطلاق انطلاقه. لا تكتم مشاعرك الداخلية وأخرجها بالتعبير من خلال البكاء أو استشارة أهل الحكمة والأمانة أو التكلم مع صديق بما يزعجك، مع الانتباه لاجتناب الغيبة. إن الطلاق قد يشبه أحيانا الحرب، تسبقها وساطة ومحادثات دبلوماسية، فاختر الشخص المناسب الذي يجري محادثات سلام من أجل إنهاء حرب الطلاق من غير أن يستخدم أسلحة تدمر ما تريد إصلاحه. اعمل شيئا جديدا بعد الطلاق فإن ذلك يساعدك على تجاوز ألم الانفصال، كأن تسافر لمكان جديد أو تقرأ كتابا جديدا أو تشترك في ناد رياضي أو تغير طبيعة عملك أو تدخل عليه بعض التجديد. ركز على الجوانب الجيدة بعد الطلاق، فربما حصل الانفصال من أجل تقوية علاقتك بأسرتك أو لاستكمال دراستك. المهم أكمل تحقيق أهدافك ولا تتوقف عن تنمية قدراتك. تعرف على قصص نجاح كثيرة للمطلقين وطرق تجاوزهم الألم والانطلاق بعد الطلاق، وكن أنت صاحب قصة نجاح كذلك. جميل أن تتعرف على أصدقاء مروا بنفس التجربة فتستفيد من تجربتهم في الانفصال، ويكونون سندا لك وعونا في تجاوز المحنة. درب نفسك على مسامحة من أخطأ في حقك، فإن ذلك يساعدك على تجاوز الألم بسرعة ويريح قلبك. ولا تستمع إلى من يحرضك على شريكك السابق أو يزرع في رأسك الكراهية تجاهه. ولا تنسى أنكما في يوم من الأيام كنتما تعيشان تحت سقف واحد. احرص على أن تحافظ على أصدقاء أبنائك ومدرستهم حتى لا يشعروا بتغير أحوالهم، ولو لاحظت عليهم تغيرا فاحرص على أن تتواصل مع معلميهم وأخبرهم بما حدث ليكونوا لك عونا. شجع أطفالك على أن يعبروا عن مشاعرهم الحسنة، ولا تنتقد شريكك السابق أمامهم، فإن كانت العلاقة الزوجية قد انتهت فإن العلاقة الوالدية ما زالت مستمرة لا تزول بالانفصال. احرص على أن تظهر أمام أبنائك بأنك قادر على التعامل مع المتغيرات الجديدة في الحياة، واحرص على أن تحافظ على معنوياتهم وصحتهم وقوي إيمانهم بالله تعالى. أكثر من الصلاة والذكر والدعاء، وتعرف على صحبة تعينك على طاعة الله، وتذكر أن الله تعالى أغدق عليك نعما كثيرة مثل الإيمان والصحة والمال والأهل والأصدقاء، فدخولك في ألم الطلاق لا ينبغي أن ينسيك نعم الله عليك. وربما الطلاق هنا كان لمصلحتك تجنبا للوقوع في المعاصي من غيبة ونميمة. وهناك بعض النصائح لا يسع المقال لذكرها، ولكن ما يحزننا أن الطلاق أصبح منتشرا في مجتمعاتنا، خاصة طلاق الشبان، فنسبته عالية وأعداده كثيرة. وحبذا لو أن الطلاق لا يكون إلا عند استنفاذ كل الطرق السليمة للمحافظة على الزواج وأن لا يتسرع فيه، فإن الطلاق أمر ليس بالهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، رواه أبو داود. ونحن بحاجة لنشر ثقافة تسريح بإحسان لا تسريح بانتقام.
10: نعم، سبحان الله، يعني حتى بالشرع حتى الطلاق في له شروط الزوج أو الزوجة أنه يمشوا عليه،
11: في ضوابط.
10: نعم، أكرمك ربي بالجنة. فضيلة الشيخ، شو هي هالأسباب اللي بتأدي غالبا إلى الطلاق بالأسر المسلمة اليوم، لا سيما حضرتك كشيخ كمأذون تجري عقود النكاح؟ يمكن اللي عم يحصل بهالأيام عم يصير كتب كتاب أو اثنين أو ثلاثة بالأسبوع، ولكن عم يصير مثلهم حالات طلاق خلال الأسبوع. فمن رأيك شو الأسباب اللي عم تؤدي إلى الطلاق؟
11: هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انفصال الزوج عن الزوجة، من جملة ذلك عدم تعلم ما أوجب الله تعالى على الزوج وعلى الزوجة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهناك حقوق للزوج على الزوجة وواجبات للزوجة تجاه الزوج، وهناك حقوق للزوجة على الزوج وواجبات للزوجة على زوجها. فإذا تعلم كل من الطرفين حكم الشريعة يطبقان ذلك على أنفسهما، فلا يظلم الرجل زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها، بل يعاملها بالإحسان وتعامله بالإحسان، يعاملها بما أوجب الشرع عليه وتعامله بما أوجب الشرع عليها، لا يخجلان من هذا الأمر. فعندما يقف الزوج عند حدود الشريعة يقول: شرعا ليس لي أن أفعل كذا وكذا تجاه زوجتي، فيقف عند حدود الشريعة وهي أيضا تقف عند حدود الشريعة، فيعيش كل منهما تحت سقف الشريعة، وتتحسن العلاقة بينهما إن شاء الله تعالى. فضلا عن أن هناك أشخاص عندهم سوء خلق من الزوجات والأزواج، وهذا أيضا قد يكون سببا للطلاق. هي تكون بمستوى معين من المعيشة وهو بمستوى آخر لا يقدر على أن يلبي طلباتها، فقد يدفعه ذلك إلى الحرام. تقول له: أنا كنت في بيت أهلي أفعل كذا وكذا، وكان عندي الكثير من المال، وأنت اليوم منعتني من كل هذا ولا تؤمن لي ما كان موجودا في بيتي أمي وأبي. وهذا قد يدفعها إلى أن تخشن له الكلام وتسيء له المعاملة، وهذا أيضا يؤدي إلى الطلاق في الغالب.
10: نعم،
11: لذلك هناك أسباب عديدة علينا أن نراعي هذه الأسباب سببا سببا حتى نبتعد عنها ونجتنبها إن شاء الله تعالى. لكن التوعية بشكل عام، توعية الزوجين، مهمة جدا جدا جدا لاستمرار العلاقة الزوجية.
10: نعم، يعني بعض الأحيان قد يكون هيدا على عاتق الأم أن تعلم ابنتها كيف تكلم زوجها وكيف تعامله.
11: نعم، هذا أيضا يساعد كثيرا. الثقافة الاجتماعية من الأم إلى ابنتها تعلمها كيف يكون معاملة الزوجة لزوجها وما شابه ذلك.
10: نعم نعم، سبحان الله. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعضا من أثار الطلاق على بعض الرجال وعلى بعض النساء أيضا.
11: قد يتأثر الرجل بالطلاق والانفصال لناحية رؤيته لحياته الأسرية تدخل مرحلة التزعزع، فإلى جانب فقدانه لزوجته سوف يفقد سعادته مع أبنائه، فإن ظل أبناؤه إلى جانبه شكلوا له مصدرا للقلق والخلافات مع زوجته الجديدة إن تزوج مرة أخرى.
10: نعم.
11: فهذه الزوجة قد ترى أنهم منافسون لها، وهم يرون أنها دخيلة عليهم. وهناك آثار كثيرة اجتماعية ونفسية وتربوية تقع على الرجل المطلق، منها كثرة تبعات الطلاق المالية كنفقة العدة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضا على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه ومصالح أولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق. وقد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط، وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وتهويل الأمور وتشابكها، وهذا الأمر قد يفقده الاتزان والاستقرار والتوازن. بمعنى آخر، تصبح أفكاره لا تتسم بالثبات بل بالتقلب والتضارب، وقد تصبح قراراته عديمة الرصانة والتماسك، فضلا عن التردد وعدم التشوق لمقابلة الأصدقاء. وإن هذا الاكتئاب وفقدان التوازن الاجتماعي وضياع أمن واستقرار البيت يشوبه قلق من فكرة فشل زواج آخر، أو أنه رجل غير مرغوب فيه ومشكوك فيه من قبل المخطوبة الثانية لطلاقه الأولى.
10: نعم.
11: وأما بالنسبة لآثار الطلاق على المرأة، الطلاق في أغلب الأحيان يسبب للمرأة التعاسة، وقد شاعت سرعة الطلاق، فنسمع أن فلانة من الناس طلقت ولديها طفل أو اثنان وعمرها لم يتجاوز 25 أو 30، فتصبح في غالب الأحوال تعيسة إن بقيت بلا زواج، وتعيسة إن تزوجت، فمن يتزوج بها لن يكون بمثابة والد لأبنائها، وإن بقي أبناؤها مع والدهم فقد تكون مشغولة الذهن عنهم، الأمر الذي قد يسبب تأنيب الضمير لديها. ويحاصر المجتمع المرأة المطلقة بنظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها، مما تشعر معه بالفشل العاطفي وخيبة الأمل والإحباط، فيزداد الأمر تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي. فرجوعها إذن إلى أهلها بعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها، وصدمتهم بعودتها بلقب مطلقة، وأنهم سيتنصلون من مسؤولية أطفالها وتربيتهم، وأنهم يلفظونهم خارجا.
10: نعم.
11: هذا كله يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن كثير مما ترغب به، خاصة وإن كانت عاملة قد تزداد المراقبة والحراسة عليها، الأمر الذي يشعرها بالضغط المتزايد. ومن أبرز تأثيرات الزلزال الاجتماعي الأسري، ألا وهو الطلاق على الزوجة، هو العوز المالي وزيادة الأعباء المالية على المرأة المطلقة، مما يجعلها من أكثر الأطراف تضررا من الناحية الاقتصادية، فينخفض بالتالي مستواها المعيشي.
10: نعم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثرهم في هذه الأيام، خصوصا عم نسمع كتير بحالات الطلاق. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، في ختام هذا اللقاء القيم لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ بلال حميصي على ما تفضل به من توضيحات ونصائح هامة، لأن الأسرة أمانة والأطفال مستقبل والاستقرار نعمة علينا أن نحافظ عليها. بارك الله فيك وشكرا كثير على حضورك معنا. هل من كلمة أخيرة؟
11: نسأل الله تعالى يجمع شمل أسرنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة. وإلى كل من يمر بمحنة نقول لعلها بداية خير. أحسن التوكل على الله في اتخاذ القرار وفي تربية الأبناء.
10: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
11: وفيكم.
12: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: هيك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. هذه إذاعة الجالية الإسلامية من استوديو الأخبار في الإذاعة الإسلامية، نقدم هذا الموجز. أهلا بكم أعزائي أينما كنتم.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي استقرار معدل البطالة عند 4.4% في حزيران للشهر الثاني على التوالي، في وقت واصل فيه سوق العمل إظهار مرونة رغم ارتفاع الفائدة وتكاليف المعيشة. وأضاف الاقتصاد أكثر من 76 ألف وظيفة مع ارتفاع معدل المشاركة إلى 67%، ما عزز توقعات الأسواق باحتمال رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة في اجتماع آب المقبل، وارتفعت احتمالات الرفع إلى نحو 30%، فيما أكد خبراء أن قوة سوق العمل تصعب مهمة خفض التضخم، وأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المرتقبة الأسبوع المقبل ستكون العامل الحاسم في تحديد قرار البنك المركزي. أعلنت سلطات الصحة في جنوب أستراليا حالة طوارئ في مستشفى فلاندرز الطبي بأدليت بعد تسرب مادة طاردة للحشرات داخل قسم الطوارئ فجر أمس الخميس، وأصيب 11 موظفا بأعراض مرضية، فيما نقلت ممرضة إلى العناية المركزة بسبب مشكلات في التنفس. وقالت السلطات إن الحادثة وقع عندما انفتحت عبوة طارد بعوض خارجي كانت ضمن مقتنيات أحد المرضى أثناء تفتيشها، كما وأغلق 12 سريرا في قسم الطوارئ، بينما أكدت الإدارة أن جميع المرضى بخير ولم يصب أي منهم. هذا وبقيت فرق الإطفاء والمواد الخطرة في الموقع لتأمين المنطقة، فيما واصل القسم استقبال الحالات رغم الضغط الكبير الناتج عن الإغلاق المؤقت في ساعات الصباح. أقدم آلاف المستوطنين بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، وأدوا طقوسهم تحت حماية قوات الاحتلال التي طبقت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 3200 مستوطن اقتحموا المسجد، فيما أدانت جهات فلسطينية وعربية الاقتحام واعتبرته تصعيدا يهدف إلى تثبيت واقع جديد في القدس. وفي الضفة الغربية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل فلسطينيين بعد تنفيذهما عملية